هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

0: هوا دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من عناصره في جنوب لبنان. مساع فرنسية أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف والتوسع في بناء المستوطنات. رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يقول للمملكة إن المسيحيين يعيشون أزمة في المنطقة وخصوصا في فلسطين، ويشدد على أن الأردن البلد الوحيد الذي يعيش فيه المسيحيون باستقرار. واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وتدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأن منتخب إيران سيدخل الولايات المتحدة ويغادرها في يوم المباراة ضمن منافسات مونديال 2026.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بتروي لنا قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته، ثم أويت أنا وإياه على في الفراش، دخلت في الفراش حتى مس جلدي جلده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائش، أتأذنين لي أن أتعبد لربي الليلة؟ شوف النبي دلعها وقالها: تسمحي لي أقوم أصلي وأتعبد لربنا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها، شوف ما أحلاها وما أحلى كلامها، بتقول له: يا رسول الله، والله إني لا أحب قربك، أنا بجنبك هسه، مين أحسن مني، ولكنني أوثر هواك، أنا بحب أكثر الإشي اللي أنت بتحبه. قالت: فقام فعمد صلى الله عليه وسلم إلى ميضة فتوضأ وظل يصلي لما طلع الصبح. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتشقق وتتورم قدماه. عفوا. وبتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ليش هيك بتعمل في حالك يا رسول الله حتى تتورم قدماك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اتخيل هذا المشهد، سيد البشر اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيوقف في محراب الله وفي صلاته يتهجد ويصلي حتى تتشقق وتتورم قدمه، مش خوف من عقاب، بل شكر وحب لله تعالى. هذا شغف، هذا يسمى شغف، هذا الشيء اللي احنا بنسميه الشغف. الشغف ايش هو؟ الشيء اللي بيدفع صاحبه لبذل اقصى ما يملك بمحبة وامتنان. ألا يدفعنا هذا الشغف النبوي حتى نتساءل إحنا شو شغفنا بلقاء ربنا؟ شو شغفنا إن يعني نقف بين يدي الله في صلاة الفجر؟ اليوم إحنا على أبواب وأعتاب كأس العالم، حماسة كبيرة ومباح، وإحضر مباراة وما عليك شيء، واستيقظ للمباراة ما عليك شيء، وتحمل التعب والسهر ما عليك شيء. لكن إحنا المقصود إنه يا إخوان إحنا عباد لله سبحانه وتعالى، المطلوب منا أن يعني يكون

0: حماسة على الأقل، على الأقل كحماسك للمباراة وتشجيعك للمنتخب. اليوم مين منا ما بده يصحى يحضر مباراة منتخب؟ أنا أول واحد بحكي بدنا نصحى ونحضر مباريات المنتخب، لكن خليه يكون إلنا حماسة وشغف من أجل الله. يعني يعني من الأدب مع الله، من الأدب مع الله. معقول الله ينادينا كل يوم لصلاة الفجر ما نستيقظ، ولما يقولوا في مباراة، حتى في مباراة رح نستيقظ إليها ونحضرها بنص الليالي أصلا مش ع... ملهاش علاقة بالمنتخب.
1: مباراة
0: حتى تانية. في نقوم لحظوظ نفسنا وللإشي اللي بترغب نفسنا، وما نقوم لحق الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له يا رسول الله أنا رجل أعمى ضرير، وأنا ساكن بأطراف المدينة، وأطراف المدينة فيها هوام وفيها سباع وفيها، وما إلي حدا يمسك بإيدي ويوديني على المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ يا رسول الله بقدر أصلي في بيتي ولا لا، ولا لازم أجي على المسجد؟ فالنبي قال له أتسمع النداء، بتسمع صوت المؤذن لما يأذن؟ قال نعم. قال إذن فأجب، تعال تعال. اتخيل هذا رجل أعمى ما بيشوف، والمدينة أطرافها فيها مخاطر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا تصلي ولا تجي على الصلاة ولا تصحى للصلاة. ودير بالك هذا مش تشديد من النبي، لكن هو إدراك إلنا قديش إنه صلاة الفجر إلها قيمة عظيمة وإلها لذة كبيرة بالأنس بالله سبحانه وتعالى. اللي بيعيش صلاة الفجر وبروح لصلاة الفجر بيعرف إنه صلاة الفجر إلها لذة خاصة. بدنا إذا سمعنا نداء الفجر نصلي الفجر. في ناس بتفضل النوم، في ناس تسهر طول الليل على المباراة، وإذا نادى منادي الله سبحانه وتعالى حط راسه ونام. طب ليش؟ طب ما أنت أفضل والله أنعم عليك، أنت مش مثل هذا الرجل الضرير، لا أنت بتشوف. فهذا درس إلنا، شو أولوياتنا في الحياة؟ وين شغفنا الحقيقي؟ سيدنا عثمان بن عفان بروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. اتخيل إن إحنا بنشاهد مباريات كأس العالم أو مباريات كرة القدم، هاي المباراة ممكن تكون مباراة نهائية صح؟ وقت إضافي، شو بعد وقت الإضافي؟ ركلات الترجيح وشغف وحب، وإنت بتستغرق ساعات طويلة حتى مش شاعر بالنعس، عندك همة وحماس إنك تحضر وتشوف مين بيفوز، في توتر لأنك بتشجع فريق. بالنهاية فريقك ممكن يفوز وممكن يخسر، لكن في شغلة مستحيل تخسر فيها، اللي هي إنك تقوم لصلاة الفجر وإنك تسعى لصلاة الفجر. حتى يا أخوان إحنا بدناش يعني نري من الله شيء مش حلو. أنا معقول كل يوم أقوم على مباريات أكثر من 100 مباراة في كأس العالم أقوم إلها كلها، بس لما يجي ربنا يناديني أعمل حالي مطنش؟ النبي لما قال من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، النبي حكاها عشان يحفزنا، عشان يكشف إلنا قيمة عظيمة عند الفجر. أنت بتعرف إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر اللي هي السنة، سنة الفجر اللي بتكون قبل صلاة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. تخيل، تخيل إنك إذا صليت الفجر من أجورك، من أجورك إنك زي كأنك قمت الليل كله ما فترت عن ذكر الله ولو للحظة. فأيهما أعظم، الفوز أو الخسارة الاحتمال المحتملة ولا فوز أبدي؟ أي أعظم بتعاملنا مع الله، أني أضبط منبهي عشان مباراة ولا أضبط منبهي عشان نداء لله سبحانه وتعالى؟ احضر وشجع وانبسط واعمل شو ما بدك، ما حدا بيقول لك لا، لكن من الأدب مع الله أنه يعني نري من الله سبحانه وتعالى اهتمام. الله أنعم علينا يا إخوان بالإيجاد والإمداد، أوجدنا من العدم وأفاض علينا النعم وأكرمنا بلا إله إلا الله وجعلنا مسلمين وجعلنا مقبلين، وأنعم علينا بنعم كثيرة. لا أنت فاقد بصرك ولا أنت فاقد أقدامك ولا أنت وبتتحرك وبتروح وبتيجي، من شكر هاي النعم إنا نصلي لله. ربنا شو قال له؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وفي السورة الثانية قال له إنا أعطيناك الكوثر، يعني إنا أعطيناك نعم كثيرة. طب يا رب كيف أكافئ هاي النعم؟ قال فصلي لربك. الله بحب إنك تصلي له، الله بحب إنك تصلي له. فاليوم في مشوار لكأس العالم صح؟ وفي مشوار نحو الله. الفائز الحقيقي هو اللي بيفوز برضا الله وبالجنة. خلينا نخلي من حماستنا، نقارن حماستنا كويسة ونشجع منتخبنا كويس، لكن من هاي الحماسة بدي أخذ حماسة أخرى أقول هاي لله، زي ما حماسة لحظ نفسي بدي أجعل حماسة لله وحماسة للصلاة. خلينا نجعل من استعدادنا لكأس العالم وانتظار مبارياته بشغف وحب درس إلنا في الاستعداد للقاء الله. فزي ما كأنه كأس العالم بده يجي بعد أيام، ترى ما بتعرف متى الواحد يلاقي ربه، صح ولا لا؟ فالفجر مش مجرد وقت للصلاة، لكنه موعد مع البركة، موعد مع النور، موعد مع الفوز الحقيقي اللي ما في خيار الخسارة. إن شاء الله احنا وياكم نتأهل لجنة عرضها السماوات والأرض وننال الفوز عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا بفرحنا بمنتخبنا في كأس العالم وبيكتب له التوفيق ويهنينا ويبسطنا جميع الشعوب العربية والشعوب المسلمة إن شاء الله أجمعين برضا الله سبحانه وتعالى وبما نحب من خير الدنيا والآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: شفتك عطا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا، فاغفر لنا وبارك لنا فيها يا أرحم الراحمين. يا رب بارك لنا في أموالنا وأفعالنا وأعمالنا وأبنائنا وبلادنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبداية أسبوع، أسأل الله أن تكون سعيدة بكل أيامها. قولوا بسم الله توكلنا على الله. بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا ممن يقولون الباطل ويمضون فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه دائما رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم عليك بالفاسدين والمفسدين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالفاسدين والمفسدين. اللهم عليك بالفاسدين والمفسدين. اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم
1: وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام يا
0: اللهم
1: رب.
0: ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت
1: يا رب.
0: وليس لنا من الخير إلا ما أعطيت
1: يا الله.
0: فاجعل يا رب لنا في كل وقت حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك.
1: آمين.
0: اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم
1: يا الله.
0: فاكفنا شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك وارحمنا برحمتك واشملنا بعفوك يا حي يا قيوم
1: يا الله.
0: اللهم إنا نسألك هما راحلا ويوما رائعا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء. مع ساعات الصباح رب اجعلنا في دروب الحياة خير وفي دروب التعب راحة وفي دروب الحزن سعادة. صباحكم معطر بذكر الله. صباحك خير يا أم عمر صالح.
2: اللهم إنا نرفع حاجاتنا إليك
1: يا رب،
2: متوكلين عليك
1: دائما يا الله،
2: لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك. اللهم هون علينا الصعاب.
1: آمين.
2: ويسر لنا الأسباب.
1: آمين.
2: واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب.
1: آمين.
2: أسأل الله أن يحفظكم.
1: آمين.
2: ويسعدكم
1: وإياكم
2: وينور دربكم
1: وإياكم
2: ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنياتكم
1: وإياكم
2: ويبعد ضيقتكم
1: يا الله
2: ويقضي حاجاتكم.
1: آمين.
2: ويسهل أمركم.
1: آمين.
2: أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله صباحك بكل خير. صباحكم الله بالحسنات وفرش دروبكم بالخيرات وأنزل رزقكم كغيث السماوات جبرا بخاطرك، ورضي الله عنكم ورضى الله عنا وعنكم. أسعد الله صباحكم بكل خير يا نزار سعدين.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: دائما يا الله.
3: اللهم هون علينا مصائب الدنيا يا الله يا الله
1: يا رب يا رب يا رب.
3: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
1: يا حي الله محمد الطرودي.
4: صباح الخير أخوي عامر، عامر رجوب أم محمد.
1: صباح الورد.
4: أكبر الصلاة للنبي أخوك إسماعيل أبو يحيى.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
5: أخوي عامر ويسعد صباح الوطن الجميل.
1: شباب نايم يا
5: يومنا الحلو يومنا الجميل بالصلاة.
1: الله يسعد صباحك والله.
5: علي أفضل الصلاة والسلام
1: دائما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دائما في كل وقت وفي كل
5: دائما بذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
1: وهو على كل شيء قدير.
5: أخوي عامر بس حبيت أذكرك أن مبارح المدارس كانت متداومة وكانت ناقصتك الصبح والله.
1: الله يا ربي صبحك وربحك. هي والله. اللهم صباحا يسهر بالخير، اللهم لطفك إنما سارت بنا الحياة، اللهم صباحا في سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميل البشائر وكمال العافية يا جمال الشرفة. يا جايب الخير.

0: وايد بك بن يونس ومصطفى بميرال، اسعد الله وصباحكم، طمنوني عنكم شان الله.
1: السلام عليكم ابو محمد.
0: السلام
1: الغالي،
0: ورحمه الله.
1: والله يا اخي اسمع، صورتك وانت في هالجاكيت الرسمي تبع التطبيق، يشبك هالتلفون مع البلوتوث اللي بالسياره، والله منور ابو محمد. الله يصبحك بالخير،
0: الله يجبر بخاطرك،
1: والله الله يصبحك
0: وربحك، والله الله يطول عمرك بارك فيك.
2: ابو محمد
0: سيدي،
2: الله يسعد صباحك.
0: حيا الله ابو عمر.
2: صباح الشباب.
0: حيا الله ابو عمر
2: اللي مداومين معاك.
0: الله يحييك، طول عمرك.
3: صباح الخير اخوي عامر الرجوب، يسعد صباحك بكل خير. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرجها علينا وعليك وعلى امه محمد. يا الله، اخوك احمد الشمري.
0: ونعم ونعم ابو شمر، ونعم ونعم.

0: بخير أستاذ عامر، كيفك؟ صباح الخير لك ومستمعينك الكرام. الله يجعل يومنا وأيامنا كلها خير يا رب العالمين.
1: يا رب يا الله.
0: اللهم وفق منتخبنا الوطني يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
0: للبطولة القادمة إن شاء الله.
1: يسعد
0: صباحك
1: أحمد الدلبي. يا هلا أبو الدلبي.
2: أستاذ عامر يسعد صباحك وصباح الكادر اللي معك.
1: يا هلا يا سيدي.
2: إذاعتنا المتطور دائما، المتوهج دائما.
1: الله يحييك. الله يحييك.
2: حبيت من خلال برنامجك صديقي أحيي زملائي كل المدربين ومدربات السواقة بالأردن. هاي الناس اللي قاعدة بتشتغل بكل الظروف بكل الأجواء.
1: الله يقويك.
2: وهاي الناس يا أستاذ عامر اللي هي حجر الأساس للسواقة بالأردن.
1: صحيح.
2: فتحية حب واحترام وتقدير لكل زميله وزميله بالميدان.
1: كل الاحترام والتقدير.
2: الله يعطيك. كل مدربين السواقة ومدربات السواقة.
1: الله يعطيكم العافية.
2: وجهود جبارة وجهود مشكورة.
1: الله يعطيكم العافية والصحة والقوة. أخونا اللي علق على المنتخب، يعني الصبح بكون أنا والمسؤول عن عين سبورت، عن الرياضي محمد المناصير المعروف بالكابتن. الزلمة مكهور، بقول له مالك يا محمد المناصير، مالك ليش مكهور؟ بقول لي يا رجل بالله عليك تروح تشوف مصر كيف محتفلين بالمنتخب. قال لي روح على المغرب افتح، قال لي بس تفرج على صور يعني قديش محتفلين بالمنتخب. قال لي روح على الجزائر شوف قديش محتفلين بالمنتخب، وين ما تروح صور لها المنتخب، وين ما تروح دعم لها المنتخب، على المطارات صور للمنتخب، بالشوارع صور للمنتخب واعلام وحالتنا حاله. قال اللي احنا، قال اللي احنا، مع انه احنا اول مره بحياتنا نطلع على المنتخب على كاس العالم، بينما كل الدول الثانيه. قلت له ايوه. قال لي هيا يا اخوي كل اربع سنين تطلع كاس العالم وبيحتفلوا وبدعموا وحالتهم حال اللي احنا نايمين. بقول لي دخلك وين الحكومه عن هذا الموضوع؟ لازم شو دخل الحكومه بالموضوع هذا محمد المناصير؟ قال لازم شو دخلها؟ بيقدروش يحطوا على كل مؤسسه صوره للمنتخب؟ بيقدروش يكبروا العالم شوي على كل مؤسسه بهالشوارع؟ اللافتات اللي بالشوارع ياخذون يحطوا عليهم صور للمنتخب، يروحوا يشتروا لهم تيشيرتات للمنتخب ووزعوها الناس الكبير والصغير يلبس صور لهالمنتخب، يبعثوا رسائل يعملوا فيديوهات تقارير لهالمنتخب. قال لي حتى احنا الاعلام والله احنا مقصرين مع المنتخب. قلت طب شو بدك يصير؟ قال انا بدي اقول لك اعتبارا من الاسبوع الجاي الكابتن عثمان الحسنات برنامجه يومي. قلت له ابشر والله غير يكون برنامجه يومي يا ابو المنصر. بتأيدوا ابو المنصر ولا لا يا اخوان؟

صباح الفخر بالنشامة، صباح الخير يا سوسن الخطيب، صباح الخير بمشاعر مختلطة ما بين الفرحة بقرب كأس العالم بينما حصل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أيد طبعا، بقول لك من أيد أيها وينها، بسم الله، من أيد طبعا، بس الكابتن عثمان خف على المنتخب شوي. لا إن شاء الله بخف، إن شاء الله بخف.

0: والله انا شايف الناس كلها بتبعث لي رسائلها كلها بتأيد. الا بط المناصير ما انت قليل طلعت كلهم بأيدوك.
1: صباح الفخر بالنشامة. ونعم صحيح بنأيد كلام محمد المناصير, ولازم كل دائرة حكومية وكل مؤسسة خاصة وعامة وأي شيء بالشوارع صور لمنتخبنا الوطني. أول مرة متأهل لازم نحتفل بكل ما بنقدر.
0: طيب شوف أخونا السموري شو بقول, بقولك شوف تركيا شو عملوا, شوف تركيا شو عملوا, بقولك طلعوا آلاف السيارات مواكب ورا باص المنتخب حتى يوصلوهم على المطار. احنا صاروا يعلقوا الشباب على شنتات اللعيبة. بسم الله لا اله الا الله. احنا والله العظيم انت ايام بتلاقيش حدا يتعلق عليه, بتصير طلع المراه بتصير تعلق حالك ترى صح. قولك لازم اجلنا عطلة لأسبوع مباريات منتخب النشام. والله مقابلة الامير علي تسأله المذيعة بتقول له سمعت انه الحكومة عندكم اجلت الدوام للساعة 10, فهذا يعني الشيء الكثير بالنسبة للأردنيين. قال أنا والله بشجعهم أنهم عطلوهم هذاك اليوم حتى.
2: أخوي برجوب الله يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيدي.
2: سيدي مشان موضوع المنتخب يعني والتعليق من أبو المناصير, والله الواحد بيحكي من حرقة يعني.
0: صحيح,
2: يعني نستحق أفضل من ذلك, يعني منتخبنا نستحق أفضل من ذلك. يعني نطلع على منتخب مصر لما أعلنوا عن تشكيلة المنتخب عند الأهرامات, روجوا لمصر كلها بطريقة احترافية. النرويج قبل يومين لما أعلنوا عن المنتخب صوروهم بلباس الفايكين
0: البرازيل,
2: شيء يعني قديم, ويعني ناس شغالة على منتخباتها وترويج لبلدها يعني بطريقة ممتازة. إحنا ما بعرف ليش يعني
0: احنا متعودين,
2: بس لو طرحوا انه بدنا شركات خاصة هي تشتغل على موضوع ترويج وتسويق واعلان لمنتخبنا, والله لا يطلع شغل بخوف.
0: شوف بعتين لك الشباب بس على الواتساب جماهير البرغواي كيف ودعت المنتخب تبعها. البرازيل شفت اللعيبة كيف كانوا صوروا حالهم هم يستنوا مين طالع على من ضمن التشكيلة ولا لا. احنا ذابحنا احسان حداد بده يلعب ولا بتوش يلعب. لا اله الا الله. والمجد ان غايه خلي العالم يغني انا اردني هذه هي البدايه. تاجدين جداد بقول لك اذا بتصير المباراه بلا حكم بكون احسن, خلي مش ناقصه نولها. ها هاي الاغنيه الرسميه لكاس العالم.

0: السلام للجميع.
1: هلا سيدي.
0: الله حي النشامة وحي المنتخب.
1: الله حييك.
0: اللي رفعوا راسنا واللي وصلوا للمونديال
1: ما قصروا.
0: دراسة اكتوارية.
2: الله يسعد صباحك.
1: ما بتاج دراسة اكتوارية. الله المستعان.
2: والله احنا مشكلتنا انه في عندنا 11 مليون ناقد. كلنا نقاد. كنا بس شغلتنا ننتقد. وكنا محللين. ابدا. فلان لازم يلعب وفلان مش لازم يلعب. ليش ما حطوا فلان وليش ما حطوا فلان. اما ترفع شعار للمنتخب ولا تأيد المنتخب وتحط صوره على سياراتك زي ما كنا ونفتخر باحتفالنا بالاستقلال. لازم الكل حط شعار المنتخب وصور اللاعبين على سياراتهم وعلى ابواب الدور
1: والله يا اخي
2: على ابواب الشركات.
1: انا معك انا بس
2: والشوارع.
1: صحيح
2: والاعلام
1: صح صحيح. والله الاعلام احنا مقصرين قسما بالله العظيم. لا تفكر اقول لك والله العظيم بدي اعطي تحيه للاردنيين اللي بامريكا. بالله عليكم تابعوهم على السوشيال ميديا يوميا على كل الملاعب. لفوا يحطوا الاعلام بالاسواق يحطوا الاعلام يعرفوا الناس بالاردن.

0: هاي أمنية مزبوط. هاي استحضروا الله يرحمه تعب السجار بالذكاء الصناعي.
1: الله يسعد صباحك أخوي عامر. إحنا مع المنتخب وإن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: يعني أنا كوني عامل وطن ولفلف بالشوارع سأطبع ستيكر تاع المنتخب وعلقه على ظهري. يعني ألزقه يعني بدي أشوف لي واحد يلزق لي إياه بالأفرهول تاع الأمانة. إن شاء الله من اليوم بدي أشتغل على الموضوع هذا. أيوة. أبو سيد عامل وطن
0: والله ما بتقصر. والله ما بتقصر أبو سيد.
2: صباح المستمعين.
0: صباحك
2: سيد. والله هو لازم يعني أتوقع بكأس آسيا والله كان في صور للمنتخب أغلب المناطق يعني.
0: صحيح.
2: كيف كأس العالم وكأس العالم هي فرصة تستغلها بكل شيء.
0: صحيح.
2: بالسياحة بالتعريف عن البلد
0: بكل شيء
2: كل شيء تستفيد.
0: صحيح.
2: منها.
0: صحيح. صحيح.
2: وغض النظر عن الأغاني اللي ما شاء الله صار قاعد بروح يغني أغنية للمنتخب الله يرحمه كلمة على السجار ضل بأغنية واحدة والله اللاعبين والله يأخذوا التشجيع والحماس من الأغنية.
0: صادق.
3: صباحك برجوب كيفك. لا والله أستاذ عمر في تقصير كثير في تقصير كثير كثير كثير باللي قاعد بصير. احنا تأهلنا على اشي يعني بتمناه كل العالم المتقدم واللي معها فلوس. في تقصير كثير ولا كأنه كمان كم يوم بدي يلعب المنتخب الأردني. المفروض الشوارع كلها تتزين الدوائر الحكومية كلها تتزين. انا ما تيجي تقول لي بدي احطك شاشة رياضة تحضر عليها الساعة 6 الصبح. هذا مش اشي بقابل تأهل المنتخب الأردني لكأس العالم للنشامة اللي رفعوا اسم الأردن لكأس العالم لشباب نحتت في الصخر عشان تفرح شعب كامل وإحنا شعب رياضة بتفرحنا. وجود العلم الأردني وشماغ الأحمر هذا بفرحنا. تيجي بتقول لي عملت لك فيديو للمنتخب ثانيتين. لا هذا الحكي مش صح ومش تأجل دوامنا. لا عطلنا عطل الناس عطل كاملة بهذا اليوم. هذا النشامة بيستاهل أكثر من هيك.
0: والله بيستاهل والله.
3: ما في الآن تصرف على قد الحدث او مش مستوعبين شو الحدث اللي احنا فيه. سعد صباحك.
0: يلا يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد صباحك.
4: استاذ عامر.
0: صباحك
4: يا استاذ احمد بن ياسين. والله بسلم عليك.
0: سلمك.
4: بقول لك احلى تحيه للمنتخب الاردني.
0: والله ما
4: ان شاء الله مش على البرازيل على كل المنتخبات يفوزوا
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
4: وابو حبلي كمان
0: ان شاء الله.
4: والبلبل
0: ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا زلم بقطر لما صارت بقطر كنت بقطر هذيك الايام والله السوق واقف كل الأردنيين كله. وهون المنتخب لما اجوا وعملوا لهم بالاستاد المدينة الرياضية كل الأردن حضرت. يا زلمة نعيمات لما انصاب بعدهم بتعوله كل الأردن دعوله. هي الشغلة الوحيدة اللي بتفرحنا. أسح في الأمور في بعض الأمور يا أخوان بالسياسية ها اللي هي بتصير أيام الانتخابات. شو بقول لك؟ نلهي الشعب نلهي بمزحش عشان ما يضلوا يفكر بالقرارات اللي بتصدرها الحكومات. عادة الهورة بكأس العالم قدموا لكأس العالم. احضروا مباراة مصر والبرازيل امبارح شوفوها. شوف الجمهور المصري امبارح. شوف قديش المصريين اللي كل مرة بنزلوا بكأس العالم شوف كيف وضعهم. وبتجيك واحد تقول انتو يا بقولك يا زلمة هم ثلاث مباريات ومروحين. الله بتيجي بدك تقول له كلمتين احسن من حياته او تسمعه ما يكره تسكت. زلمة خلهم يروحوا بتدريش. زلمة حطونا انا بكأس العالم.

يعني خلي الواحد قسما بالله العظيم بس يدعم يدعم يدعم شوي. وهي دعوة للشركات الخاصة، كل واحد شركات خاصة يا أخوي حطوا على سياراتكم علم المنتخب، خذوا صورة المنتخب حطوا معاك يا النشامة، والله العظيم إني بحكي جد. خلينا نعزز الروح الإيجابية وندعمهم. فوت على فوت على جوجل، إذا أنت بأمريكا اكتب جوردن بيطلع لك مايكل جوردن يا زلمة. وهي التنشيط سياح صار 5 سنين تقول لك ما عليك عندنا الخطة، وين الخطة؟ صورتوا للشباب الإبرام وغيرهم، وين صورتوهم يعني؟ وين الترويج؟ وين وين وين وما إلى ذلك. وما بدي أدخل بهذا الموضوع حتى ما يقول لك هذا قاعد بينتقد على هالصبح، لا، بس الآن ورجونا أنه عن جد إحنا طالعين على كأس العالم. ادعموهم، اشتروا تيشيرتات ووزعوا للأردن كلها، خلي كل الأردن تلبس تيشيرتات، خلي كل الأردن تلبس شمغة حمر، شو عليكم يعني؟ شو بتظهر عليكم؟ واعتبروها من باب المسؤولية الاجتماعية، ولو بيستاهل هذا المنتخب يا أخوان. المنتخب هو فوزه هو الذي يفرح الأردنيين.

0: أهلين، أنا أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية.
1: هذا سفيرنا معالي أمجد العضايلة، لابس زي المنتخب وماسك هالطابة، واسمعوا شو بقول.
0: شارك لأول مرة في كأس العالم وهذا مفخرة للأردن أيضا. المجموعة الأردنية أغلبهم يعني منافسين أقوياء، عندك النمسا والجزائر طبعا منافسين أقوياء لمنتخبنا. يعني مباراة المنتخب الأردني في كأس العالم، يا ريت أنا أستطيع أن أشارك في أو أشارك الجمهور الأردني المحتفي بمنتخبنا في كأس العالم 26. هدف المنتخب الأردني في العراق. موسى التعمري طبعا المنتخب الأردني لديه يعني لاعبين متميزين، موسى التعمري واحد من الأساطير الأردنية.
1: هذا سفيرنا معالي أمجد العضايلي بمصر لابس التيشيرت وبيده الفوتبول وقاعد بيسوق للمنتخب الأردني بمصر. والله يصبحك بالخير بس، والله وجزيك الخير وبارك فيك
2: أخوي آمر. أنا عندي اقتراح،
1: اقترح
2: للنواب والوزراء يتبرعوا يا سيدي برواتبهم الشهر هذا للمنتخب، دعم للمنتخب، لفت إنسانية حلوة كريمة من الحكومة والنواب.
3: صباح الخير أخوي أبو محمد، أنا بس عندي مداخلة بسيطة. أخوك أبو سام من الزرقة بيحكي.
1: لا أبو سام،
3: المداخلة إنه يا ريت على كل أردني معاه سيارة إنه يحط شعار المنتخب، وإلي رجاء خاص لإدارة السير إنه عدم مخالفة السيارة اللي حاطة شعار المنتخب، وكونوا حتى إدارة السير إنها من الداعمين للمنتخب.
1: ما بيحكوش.
3: كل الاحترام لكل رجال الأمن العام.
1: كل الاحترام لك، إذا بيشوفوا حاطين الاستيكر تبع المنتخب بس ما يحطوش على القزاز مش راح يفتح ثمومها، بقول لك خليه يكيف عليه.
4: صباح الورد أخ عامر جوب.
1: هلا يا سيدي،
4: الله يسعد صباحك.
1: صباحك
4: الله يصبحك ويربحك يا حبيبي.
1: ربي يحييك.
4: والله يا أخ عامر المفروض كلنا، أقول لك المفروض كل الشركات، أقول لك من هسه لآخر الشهر زي موحد كلر، كل الشعب الأردني يلبس كلرات كلها وعلى سياراتها وأعلام. تعرف المنتخب الأردني والشباب وهم من بيطلعوا على الفيديوهات اللي إحنا إن شاء الله راح نكون كنا ملتزمين فيها، بشعارات بأعلام بصورهم بالكلرات، كل شعب يلبس كلرات ويطلع علينا هيك، والله معنوياتهم لا ترتفع.
1: أكبر دعم معنوي طبعا طبعا طبعا، أكبر دعم معنوي هذا.
5: الله يسعد صباحك أبو محمد. والله التقصير صاير من خلينا نقول من الاتحاد ومن الحكومة ومن الشعب. لا تنسى كمان انه المنتخب ابو محمد اول منتخب عربي طلع على كاس العالم.
1: صحيح،
5: على كاس العالم.
1: والله انك صادق.
5: الله يسعد صباحك
1: وصباحك. احنا اول ناس تاهل المنتخب عربي.
6: اول شيء الله يسعد صباحك اخوي برجوب.
1: صباح.
6: الله يعطيك العافيه،
1: يعافي عمرك.
6: صباح المستمعين جميعا،
1: الله يحييك.
6: اذا بحط شعار المنتخب على السيارة بدنا نتخالف. أحمد المحارم،
1: أبو المحارم، تحطاش على القزاز الأمامي بتتخالفش إن شاء الله ما بيخالفوا.
7: صباح الخير أستاذ عامر يا وكل خير. والله كل الاحترام والتقدير والتشجيع للنشامة، جمهور النشامة الأردنيين في أمريكا بتشوف احتفالاتهم بعيد الاستقلال ودعم المنتخب النشامة بفرح الصدر. يا ريت الأردنيين في الأردن يهبوا هبة رجل واحد في جميع المحافظات يوميا وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز هذا لحد الأسر.
1: والله اليوم التسويق الحقيقي هو التسويق الرقمي. الفيديوهات اللي بتنعمل هي اللي بتوصل إلى الملايين وبتوصل العالم كله وغير مكلفة ماديا. خلينا نسوق لها المنتخب. واحد بقول لي بالله عليك يا أخو يا محمد يا رجل أجوه عليك الله، ما بدنا نستنقص من منتخبنا، ما بدنا انتقاد من الإعلاميين، كنا نحلم حلم نوصل هالمواصيل النهائي وكأس العالم، خليهم يتركوا هالمنتخب والسلام بحاله. الزلمة ما قصر معنا، وإحنا كلنا ثقة بالله والسلامي وشبابنا، وأنا والله معك. إحنا المنتخب كمنتخب كلاعبين كمدربين كلهم ولا راح أجيب سيرته أبدا. بس أنت لما تكون بالملعب وعندك جمهور يهتف لك ترى والله العظيم معنوياتك بتتغير. إحنا اللي بنطلب اليوم إنه نبين إنه إحنا منتخبنا طلع كأس العالم ونحتفل بهذا المنتخب. بس
8: صباح الخير. والله أنا عندي كمان اقتراح يعني مناسب. الكلارات تاعت المنتخب الشركات تحط عليهم أسامي شركاتهم، منهم دعاية للشركة ومنها دعاية للمنتخب.
1: صادق صادق
8: وكله بزبط
1: كله بزبط
8: والله العظيم. كل شركة تفصل لموظفينها
1: كله بزبط صحيح صحيح.
8: تيشيرتات وتحط عليهم اسم الشركة.
1: أنا معك.
8: يلف على المواقع يلف على الشركات يلف على كذا، بيطلعوا بالشوارع الناس بتشوفهم
1: وصوروا
8: هذا المنتخب وهذا شركتهم وصير دعاية لهم ايش المنتخب. بلال اللبالي أبركان، يسعد صباحك.
1: والله يسعد صباحك بركان أخوي عمرو. صباح الخير. دائما اللعيبة أول شيء قبل كل مباراة بطلبوا مؤازرة الجماهير لأنه دفعة معنوية كبيرة لهم واللعيبة بتحس في مسؤولية. أبا مزبوط. بقطر قديش كانوا يقولوا للاعبين لا تلتفتوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليش؟ قد ما كان فيها دعم للاعبين وللمنتخب. بس إحنا عادة قوم كلبين تقدهم هذول. احنا موضوع الحلقة اليوم ترى مش عشان المنتخب بس. محمد المناصير الله يجزيه الخير عها الصبح قال لي لا بدنا نحكي لو اول ثلث ساعة عن دعم المنتخب. قال لي يا اخي قول هالكلمة وخليها الشركات تسمع وخلي الكل يدعم هالمنتخب. شو عليه يعني؟ باصات النقل العام اذا حطت صور لعيبة المنتخب شو بده يصير عليها؟ الباص السريع شو بده يصير عليه دخلك؟ شو بده يصير عليهم يعني؟ احنا حتى صور اللاعبين مستخدمينها بشو بتعرف شو؟ بالمنتجات يعني بالرعايات بالدعايات. تحط اللاعب تحط قدامه راس ثوم، بديش اقول سوالف ثاني عشان الشركات ما تزعل مني. حطوا صورته لاعب كامل ومقدمة من عمر عبد الرؤوف، شو بده يصير على هالدنيا يعني؟
9: اخ عامر من خلالك بنقول لهم للمنتخب
1: ايوه
9: امتعونا وبسطونا، بس امتعونا وبسطونا. احنا ما بنطلب ناخذ من ياخذوا كاس العالم على فكره من اول مشاركه، بس
1: صحيح
9: بسطوا هالشعب
1: صحيح.
9: انتظرهم احكي لهم 11 مليون وفلسطين حبيبي بشجعوهم وفي ناس بسوريا بشجعهم
1: وكل العرب راح يشجعوهم والله غير كله يشجعهم.
9: الملابس والاصول والله منتخبنا دخل قلوب كل الوطن العربي.
1: صحيح
9: يا اخوي عامر
1: انا معك،
9: فبس نطلب منهم يا ريت يسمعونا
1: ان شاء الله بيسمعونا
9: وبسطونا شوي بسيطه لو للدور الثاني الله يجزيهم الخير وان شاء الله يصلوا للمراحل المتقدمه
1: ان شاء الله.
9: مش طالبينهم ياخذوا كاس العالم
1: إن شاء الله.
9: احنا مش طالبين منهم
1: صحيح،
9: طالبين منهم يسطوا هالشعب
1: ان شاء الله. غريب
9: يجزيك الخير يا اخوي.
1: الله يبارك فيك ويطول عمرك يا اخوان. اليوم راح نحكي بموضوع انا بعرف والله اني فتحت هاي الرسائل كلها بتحكي لي عن المنتخب، كل شيء بحكي عن المنتخب. بس موضوع الحلقه اليوم قد ما يا اخوان اجتنا رسائل واتصالات عن أنواع جديدة من الاحتيال، قلت لازم أقولكم إياها بحيث إنه أي واحد فيكم بوصلوا هذا الرسالة أو بتصل معاه هذا الشخص الآخر أو أنواع الاحتيال اللي بدي أقولكم إياها الآن يكون حريص يكون حريص يكون حريص. وخصوصا هذول بقولك يبعث لي هويتك ولا تقول إيه يخلي يأخذ الهوية على هالأرصدة اللي عندي بالبنك، مش على الأرصدة، بلبسك قرض عشان تكون انتو بالصورة واضح، بلبسك قرض عن المنتخب. كل يوم راح احكي عن المنتخب كل يوم بإذن واحد أحد، وبرنامج الكابتن عثمان حسنات اعتبره يومي ومسائي وخليه ساعة ساعة ونص قد ما بدكم خلوه وشاركوا. نطلع فاصل نسمع الموجز إن شاء الله وبعديه سأتحدث وإياكم عن موضوع جدا مهم بدي إياكم تنتبهوا على أنواع الاحتيال اللي بيصير، وخصوصا ها بعضهم للأسف الشديد بيستغل الناس الكبيرة بالعمر. أسعد الله صباحكم مجددا، بسم الله نبدأ.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من عناصره في جنوب لبنان. مساع فرنسية أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف والتوسع في بناء المستوطنات. رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يقول للمملكة إن المسيحيين يعيشون أزمة في المنطقة وخصوصا فلسطين، ويشدد على أن الأردن البلد الوحيد الذي يعيش فيه المسيحيون باستقرار. واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وتدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأن منتخب إيران سيدخل الولايات المتحدة ويغادرها في يوم المباراة ضمن منافسات مونديال 2026.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر.

عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدورهم وقضيت دينهم وفرجت همهم وأجبت سؤلهم. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس صاروا يلاحظوا في الفترة الأخيرة زيادة بحالات النصب والاحتيال. الموضوع ما عاد مقتصر على أسلوب أو طريقة معينة. كل يوم بنسمع عن شخص خسر مبلغ من المال أو وقع ضحية لوعد كذب أو دخل مشروع اكتشف بعدين أنه مجرد عملية احتيال. المشكلة أنه المحتالين صاروا أذكى من قبل وأصبحوا يعرفوا كيف يكسبوا ثقة الناس. ممكن يقنعوك بفرصة استثمارية مضمونة أو بصفقة ما بتتعوض أو بوظيفة مقابل مبلغ مالي أو حتى بيع سيارة أو عقار أو قطعة أرض وتطلع القصة كلها مش صحيح. أحيانا الضحية ما بيكون شخص بسيط أو قليل خبرة أبدا، وهون الذكاء بعمليات الاحتيال، لأنه المحتال بيعتمد على الإقناع والثقة أكثر من أي شيء ثاني. بيعرف شو يحكي وكيف يحكي ومتى يضغط على الشخص حتى يخليه يتخذ قرار سريع بدون ما يفكر أو يتأكد. إحنا كمجتمع أردني معروفين بالطيبة والثقة الزايدة بالناس، وهذا الشيء للأمان إحنا بنفتخر فيه، لكن نفس الوقت لازم نكون أكثر حذر. أي عرض في أرباح كبيرة وسريعة يا ناس فكوكوا منه. أي شخص بطلب مبلغ مالي بشكل مستعجل أو أي صفقة فيها غموض لازم تتوقف عندها وتسأل وتتحقق قبل ما تخطو أي خطوة. الوعي اليوم هو أهم وسيلة لحماية أنفسنا. اسأل، استفسر، خذ رأي أهل الخبرة، اتأكد من كل معلومة قبل ما تدفع أو توقع أو تلتزم بأي اتفاق، لأنه بالنهاية الرسالة هي أن لا تخلي الاستعجال أو الطمع أو الثقة الزائدة يوقعكم بمشكلة أنت بغنى عنها. دقيقة من التحقق ممكن توفر عليك سنوات من الندم، ممكن تحمي تعبك، تحمي أموالك، تحمي حقوقك. خذوا حالات النصب اللي بتصير. في ناس دفعت عربون لشراء سيارة أو قطعة أرض أو شقة بسعر مغري، بيجي عليك بدفع لك هذا هالعربون، بتيجي بتوقع أنت ويا ورقة من عند المحامي، بعدين بتكتشف أنه اللي باعك لا يملك ما يبيعه أصلا، أو أنه الأوراق اللي معاه مش قانونية. بمعنى اليوم انت بيجيك عليك واحد بيقولك والله انا بدي بيعك قطعة هاي الارض اللي حكا 100,000، بدي بيعك اياها ب20,000 مثلا. انت بتستغرب تقول له ما هي قطعة الارض شو مالها، بتجيب اكثر، بيقولك والله اني مضطر وصار عندي ظرف استثنائي وما الى ذلك. بتروح انت مباشرة بترعبن، بيجي زلمة بتلاقيه مجهز لك الوراق مرتبهن اشي على كيفك، بتوقع بعديها بشهر شهرين بتلاحظ انه الارض اللي انت اشتريتها مش إله اصلا، وضحك عليك فيه. بنسمع عن أشخاص بيعطوا وعود للشباب بفرص عمل داخل الأردن أو خارجه مقابل رسوم أو مبالغ مالية بحجة استكمال الإجراءات، وبعد استلام المبلغ بتبين أن الوظيفة غير موجودة أصلا من الأساس. بمعنى أنه باجي على أحمد طراونة، كيفك يا أبو كريم، بقول أهلين، بقولك تشتغل بقطر، بقول لا والله بشتغل، بقول له طيب بعث لي سي فيتك، ببعث السي في، بصير أنا بعث له بقول له مبروك، هاي قناة الفلانية طلبتك، بقول له ممتاز، بقول له بس يا أحمد عشان نكون من الأول، الفيزا والتأمين وتكت الطيارة عليك، بقول لي ما عنديش مشكلة، قديش بكلفين 500 ليرة، تفضل يا 500 ليرة، ارجع احكي مع فلان، بطل ورد. في نوع آخر من الاحتيال بيعتمد على جمع الأموال من الناس بحجة تشغيلها أو المتاجرة فيها مقابل أرباح شهرية مرتفعة، وبعد أشهر قليلة بتتوقف الأرباح وبيختفي المسؤول عن المشروع وبضيع أموال المشاركين، وإذا بتتذكروا البورصة أنتوا أدرى فيها. اللي بقر بعمليات النصب اللي صرنا نشوفها جديد إنه استهداف كبار السن أحيانا من خلال ادعاءات كاذبة بوجود مساعدات أو تعويضات أو معاملات رسمية تحتاج إلى دفع مبلغ مالي أو تسليم أمانات معينة. بروح المسكين هذا زلم بقولك والله بعثين، خلينا أبعث لهم، بيبعث لهم بيقولوا ادفع 30 ليرة يا حجي، بيدفع 30 ليرة الحجي بيروح. كل هذه الأمثلة تؤكد أن المحتال لا يستهدف فئة محددة، بل يبحث عن أي فرصة لاستغلال ثقة الناس أو حاجتهم أو رغبتهم بتحسين أوضاعهم المالية، ولذلك يبقى التحقق ويبقى السؤال ويبقى التأكد قبل أي خطوة هو أفضل وسيلة للحماية. بس في سؤال، يوم الحق على المحتال ولا الحق علي؟ هل فعلا المحتال هو المجرم الوحيد أم أن بعض الضحايا بيساهموا بخسارة أموالهم بسبب الطمع والثقة الزايدة؟ ليش بعدنا منشوف مئات الناس بصدقوا وعود الربح السريع والاستثمار المضمون رغم كل القصص رغم كل التحذيرات اللي بنسمعها يوميا وإحنا بنعرف إنها على لغة فيشنك حكي فاضي؟ ما في كل هذه الأسئلة. اليوم تطرح سؤال لأنه يوم الخميس يجاني 10 تليفونات كلهم عندهم نفس حالات الاحتيال، اللي بده يضمن سيارته بيجي واحد يضمن سيارته وراحت السيارة، اللي حاط سيارته على بده يبيعها على الأونلاين بروح أنا بدفع بأخذ السيارة بعطيه عربون بعدين بوقع ورقة من المحامي أنا وياه أي كلام، بسرق السيارة وبيعها قطع وببطل ورد عليك ولحق وشوف قديش عدد الأعداد اللي مثل هاي. في ناس تروح بتشتكي وفي ناس بتسكت ولك أنا شوف الناس بتقول عني. في أعداد كبيرة من هذه اليوم أصبحت بهذا الشكل، واللي عنده شكل جديد يقول إنه يا خلي الناس كلها تتوعى، بس اللي بده بيع سيارته يبيعها بالترخيص، واللي بده بيع أرضه يبيعها بدائرة الأراضي، غير هيك لا تبيع يا عمي. إذا ما رحت عجاه حكومية موثوقة وقدامك ووقعت وبعت واشتريت لا تشتري ولا تبيع، وفكوكوا من موضوع الإعلانات والدعايات تبعت السوشيال ميديا. تريد أن تعمل بمقابل $500 باليوم؟ أي طول بالك يا زلم، تخوض على هالناس أنت؟ $500 باليوم تضحك على هالناس؟ أم عمار صباح الخير. أم عمار
1: تفضل.
0: صباح الخير.
1: صباح النور، الله يسعدك.
0: تفضل يا أم عمار.
1: أنا عندي مشكلتي سيارتي أجرتها لواحد من على أساس أنه من إربد، الثاني هو يتقل لي أنا سكان إربد بس هو طلع من ماركة من عمان. أعطيت السيارة وانطاني 140 ليرة على أساس شهر ونص، كل أسبوع يعطيني مثلا قسط. أول أسبوع ما أعطاني، أحكي له بدي قسط يا خالتي، يقول لي بكرة بعد بكرة اليوم بكرة خالتي بعطيكي بكرة. أيه. بعطيكي ياهن كامل مرة واحدة. بعدين سكر تلفونه من 1/4 لحد الآن ما شفت منه إشي ولا بعرف عنه ولا إشي،
0: ولا بتتواصل ولا بتواصل معك ولا دفع لك ولا شيء،
1: ولا دفع لي إشي ولا بعرف عن السيارة إشي، هي مشطوبة هي بايعها قطع هو شو ما بعرف.
0: طب رحت اشتكيتي عليه؟
1: اشتكيت للمدعي العام واشتكيت للكسام ما خليتش كسام.
0: طيب ام عمار، انت عادة بتأجر السيارة؟
1: نعم.
0: انت بتأجريها للسيارة؟
1: انا صارها معي سنتين.
0: طيب انت لما تأجريها واحد يجي يستأجر السيارة منك شو بتطلب منه؟ هوية شك شو بتطلب منه؟
1: هوية وكمبيالات بوقع على عقد وكمبيالات. وبوقع وبعطيني مبلغ مثلا بعطيني دفعة بس خلص سكر تلفونه
0: أخذ السيارة وفرك.
1: أيوة هيها من 1/4 لحد الآن.
0: ماشي يا أم عمار ماشي. ريم صباح الخير يا ريم.
2: صباح النور.
0: هلا يا ريم تفضلي.
2: صباح الخير إلك ولكل
0: العالم. يسعد صباحك.
2: بدي أحكي لكم قصتي صراحة عشان ما حد يوقع بالفخ مثلي، خصوصا إنه يوم الخميس.
0: أيوة.
2: سمعت قصة مشابهة لقصتي فالموضوع بتكرر كثير فحبيت أحكي فيه على الهوى صراحة.
0: تفضلي.
2: برمضان السنة الماضية كان في زي بوثات بمولات وأماكن معروفة يعني.
0: أوكي.
2: إنه أدفع 10 دنانير مستردات وهدية بس إنه أسمع منهم المشروع. طبعًا إحنا جايين من ألمانيا جديد فكان يهمنا صراحة هيك مواضيع إنه مشاريع وكذا بالأردن.
0: أوكي.
2: رحنا على هالشركة. ورجعوا لنا 10 دنانير بس الهدف انه كانوا يرجعوها لهم مع اصفار جنبها، وبالفعل كانت الدنيا ليل. قعد الموظف معانا تقريبا 45 دقيقة اسئلة شو بتشتغل قديش الدخل تبعك قديش المصاريف وعاكس اخر اشي ببلشوا بالعرض تبعهم كان اولها انه لازم ادفع دفعة اولى 1900 دينار.
0: أوكي.
2: واشتري كوخ قيمته 5400 وادفع الباقي اقساط. وطبعا اقنعوني انه كل سنه بيطلع لي منهم تقريبا 900 دينار انهم ياجروا، وبيطلع لي بطاقه انه اصير استعمل فنادق 5 نجوم بالاردن او خارج الاردن مره بالسنه.
0: ايوه
2: احنا طبعا لسه جداد قلنا ماشي، لسه مش عارفين، كنا راسنا اجرينا صراحه، وقلنا لهم لسه عندنا كثير التزامات فاحنا مستحيل نقدر ندفع هيك مبلغ. بلش التفاوض، كلمه من هون كلمه من هون، كل ما نيجي نقوم بناديلنا البيج بوس تبعهم وبيعمل لنا حسبه جديده وبفرجينا عقود مسجله باسماء مشاركين، وحكالنا اذا ما بندفع هلا ما رح يسجلوا ولا شيء باسمهم، وانه اذا طلعنا ما رح نقدر نشترك كمان مره، رح نكون بالبلاك ليست وما رح نقدر ناخذ هذا الكوخ. وبصراحة كان في يعني لما يقعد يقنعونا كتير انه بتصير تقول والله
0: لا لا شاطرين هم بالتسويق شاطرين
2: بالضبط، ولما تكون انه مثلا انت بتتعب لما 45 دقيقة اسئلة اسئلة وبالاخر معك ربع ساعة تقرر يا بتاخد الكوخ يا ما بتاخده. المهم نزل المبلغ من 1900 دينار دفعة اولى ل 300 دينار، ونزلوا لي طلع بعد كل المفاوضات انه بالشهر ادفع بدل مثلا 200 خلوا لي اياها 50 دينار، يعني اعطوني كل شيء مناسب لإلي. وبعدين رمى القلم هيك قدامي وعصب وقال لي يعني انه بما معناه انه احنا جننناهم قد ما انه احنا خايفين ومتوترين ولساتنا مش عارفين يعني ينصبوا علينا.
0: فنان هذا فنان.
2: فرحت بالاخر.
0: ايوه
2: اضطريت ادفع ال 300 ليش؟ عشان انه اخلص من الموضوع من الزن واني مش قادره اطلع من المكان، قلنا اكثر من ساعه ونص هم قاعدين معنا، قلت هذا اقل مبلغ ممكن ادفعه 300 دينار راح اعتبرها بدل الهديه اللي راح يعطوني اياها.
0: أوكي.
2: بس ما توقعت اني بس اوصل البيت واكتشف انهم هم نصابين، انه من ضمن البنود اللي انا وقعت عليها انه ممنوع انسحب، واذا بدي انسحب لازم ادفع المبلغ كامل. طيب. وانا موقع كمبيالات.
0: رحت على القضاء؟
2: ما رحت.
0: ليش؟
2: ما بعرف.
0: لا روحي بعدك بتدفعي ولا بطلتي؟
2: ما دفعت اصلا، رحت شو عملت، حكيت مع مكتب الخادمات كنت بدي اطلب منه خادمة.
0: أوكي.
2: قلت له صار معي 1 2 3، انت بتشتغل بمكتب وانت بتعرف هاي امور المكاتب، انا عملت 1 2 3 هو انا شو ممكن بالاردن كيف الحل، احنا بالمانيا عندنا كله بيمشي بالقانون.
0: أوكي.
2: قال لي ما لك غير بالصوت العالي. قلت له شو صوت عالي؟ ما عندي صوت عالي. ما
0: هذا والله هذا كيف مالك بالصوت عالي؟ في قانون قولي له كمان يعني. ليش احنا بنزغر من كتافنا بالاردن؟ لا في قانون، في قانون بالاردن.
2: اعطيني رقمهم وانا بحكي لك معهم، وبالفعل اعطيتهم الرقم. ورن عليهم وقال لهم بدها تنسحب وبدها ترجع المانيا وبلا بلا بلا، راحوا حكوا له اوكي خليها تيجي، ما بعرف كيف هو حكى لهم وشو صار.
0: أوكي.
2: رحت ولغيت الكمبيالات بس راحت علي الدفعه الاولى. هلا انا دفعت بس 300 اوكي، بس انا ما بدي غيري اللي يوم
0: صحيح
2: سمعت قصته دافع 700 دينار وفي غيري دافع 1500 واحد من قرايبي.
0: هذول بالمولات؟ بالمولات
2: بالمولات بيكونوا
0: طيب الله يخليك
2: كل هذول
0: ماشي الله ياخذ وين مواقعهم هذول. بدنا نشوف شو تراخيصهم يا زلمه. ما في استثمار بالاردن الا عجيبة المسخم المواطن، شركات تمويل وهذول بدو يطلعوك رحلة، هذول بتعرفهم رحلة شرم الشيخ وبتكسب معنا وتزم وروح بلا كسب معك، انت بتخوف. ولا بكرني انا الا اللي بيقول لي استاذ خذ هاي البطاقة عشان لما تروح على المطار بالفي اي بي من قادك، اذا معناته انا وصل المطار الساعة. استغفر الله العظيم واتوب اليه. بس عاكف صباح الخير، بالله انك تاخذه يا عمر.
3: صباح الوطن.
0: بس لحظة يا عاكف بالله عليك تاخذ اعرف وين بالضبط وحاولوا لحي دربك. هلا يا عاكف تفضل يا اخوي.
3: صباح الخير استاذ عامر. الله يسعد صباحك.
0: هلا يا اخوي هلا.
3: يعني انت تحدثت بموضوع خطير جدا والان مشاع بكل الاردن.
0: هات سمعنا يا عاكف.
3: انا 20 سنة ضابط بحث جنائي متقاعد.
0: اوه ممتاز.
3: والان انت بتعرف انا عطت نقاط 4 سنين.
0: صحيح.
3: يعني نحكي لك بصراحة، خلينا ناخذ مجال نحكي عشان موضوعك يصل لكل المواطنين.
0: تفضل. تفضل.
3: موضوع الاحتيال. انا بطلب من الحكومه تغليظ الحكومه، تغليظ العقوبه.
0: أوكي.
3: لانه اصبح هو بالقانون ماده 9/7 باحتيال صار سهل جدا اكثر من المشاجره، بينما زمان ايامنا احنا لما كنا نداوم كنت لما انزل واحد احتيال انزل القضيه كامله متكامله مع الاطراف حكمه بيكون مشدد. الان انت حكيت نقطه والاخت اللي حكت انها ما بتشتكي. عبر اذاعتك انا بوجه رساله لكل المواطنين، الامن العام فاتح جميع ابوابه
0: وجميع
3: ذلك تحديث، خليك معي استاذ عمر، تحديث باقليم الشمال والجنوب كل الاقاليم وجود الجرائم الالكترونيه، ولكن المواطن بتغلب. هسه كاداره بحث جنائي هي المختصه بالاحتيال ما بيقدر يعمل القضية إلا لما تتوجه على دائرة المدعي العام وبتجيب لاحق شكوى.
0: نعم.
3: يا أستاذ عامر أنا خدمت 20 سنة وهيني متقاعد وبعده في قضية احتيال شغالة والناس بلشانة فيها ب20 و30 ليرة وهي شركات مرخصة وعساس إنها خاصة بحطوا أطراف بنات إنه هاي تجمع هاي تبرعات لفلانة هاي تبرعات لفلانة. حاب أحطك بموضوع ما حد يعرف عنه.
0: تفضل.
3: التطور التكنولوجي قضى علينا إحنا لأنه ما في توعية. أنا إحدى ضباط البحث الجنائي كنت أطلع وانطي محاضرات عن قضايا الاحتيال والجرائم الإلكترونية بالمدارس. أنا هاي رسالتي لعطوفة حيدر بيك. حيدر بيك من رجال يعني الوطن المصريين
0: والمشهود لهم والله.
3: نعم صحيح حيدر بيك من رجال البحث الجنائي هو اللي علمنا نعطي محاضرات خاصة للأطفال أعمار 12-13 سنة بالمدارس. كنا نطلع على الجمعيات الخيرية ونشرح ونقيم ونحط معظم القضايا. يا أستاذ عامر أنت قاعد تحكي معظم القضايا 99% ما حدا بيشتكي بيقول بيستحي. القضاء بغلب.
0: أنا بدي أشكرك يا عاكف. صحيح أنا بدي أشكرك يا عاكف بس أنا بدي أقول شيء واحد. الأخت اللي اتصلت لما راحت على المحل هذا قالها لا بالصوت العالي. كيف بالصوت العالي يا زلمة؟ في قانون صح خلينا نغلظ العقوبة. لا وهذاكم يا أخوان وفي بعض شركات التطوير العقاري يا حبيبي يا زلمة بتحس حالك عن جد إحنا بالأردن شو هالتسهيلات اللي بقدمونا إياها بس تفوت إنهم معطينا كذا كل بطلع من شبك رأسك قد ما بكون ناصبين عليك والله العظيم. أبو موسى صباح الخير. أبو موسى
4: يسعد صباحك. كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي. هلا يا أبو موسى.
4: كيف صحتك؟
0: طول عمرك
4: سيدي. والله أنا سمعت الإذاعة فقلت خلينا نرن مباشرة. أنا واحد من الناس وللأسف انتصب علي ب3500 دينار.
0: بالله إنك تعطينا شو هو الحال شكل النصب هذا؟
4: إعلان على السوق المفتوح عن سيارة.
0: أها.
4: وأنا في وقتي كنت باعتبار بالعيلة هو هذا ما في قده.
0: أها.
4: سيارات رحت شفت السيارة وسيارة ممتاز وفحص ممتاز إلى آخره وجبته عندي على البيت وكانت أيامها رمضان وتسحر معي وأكل معي حلو.
0: الله أكبر.
4: وأعطيته جزء من الثمن. طبعا أعطيته جزء من الثمن لأنه عسكر أعطاني شتعين.
0: أها.
4: شتعين خلاص عسكر مصدق.
0: طيب
4: وكل شيء تمام وعام يعني في تفاصيل كثير من العقود فيهن وطلع نصاب ومش وصغير بالعمر بالعشرينات.
0: بس سؤال كيف نصب عليك؟ بس قولي كيف نصب عليك؟
4: نصب علي بال قلت لك انه سيارة سعرها مغري سعرها شلع قلبي علما ابوي الله يرحمه يحسن يا قلبي
0: اللهم امين
4: لا تعطيه الا بدا ما رد لا يابا سيارة لقطة بتضيع قال لي يا ابني لا تعطيه وما ردت اخوي طلع لي قال لي لا تعطيه واصريت اعطيه اعطيته 3500 بيدو.
0: الطمع شين الطمع شين الطمع شين والله ابو موسى الطمع الله المستعان.
4: المهم ورفعت قضيه بالمحكمه وانمسك وانحكم 6 أشهر وطلع ومصاري راحن علي.
0: ليش راحن عليك؟
4: بيقولوا لك ارفع قضيه ثانيه مطالبه ماليه.
0: ارفع قضيه ثانيه ومطالبه ماليه وخليها تقعد سنه واخر شيء 3000 ليره برجع لك.
4: انا لا لا دريحه وظيفه ما له طلع مطرود من الجيش طرد
0: خيوم أسعد شو اسمع هاي التفاصيل انت بتعني لك وما بتعني لك ترى احنا هاي المشكلة البنصب عليك كمان انت لما تروح تشتكي بقول لك مسكين هذا منين له هاي الطيب اللي بقلوبنا بقول لك بس الطيب دايما غلط. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
5: الله يسعد صباحك خالد.
0: هلا يا اخوي تفضل يا عبد الله. الله يحييك.
5: انا والله القصة هسه لما انت فتحت السيرة ذكرتك صارت قبل الاسبوع مع الجدة.
0: اها.
5: في صفحة فيسبوك اسمها إغاثة الإنسانية للأميرة سلمى السعودية هيك اسمها تقريبا
0: إغاثة إنسانية باسم أيوة كمل.
5: المهم تبعث لهم على المسنجر كم ودك المبلغ 1000-2000 بقول لك تم بيزيد عليهم 1000 من عنده بقول لك خلاص تم لك 3000 ليرة من عندنا هسه جدة كتبت 2000 أعطوها 3000 يعني كرمهم يعني فحكوا لها لا رح نأخذها وي ولا شو كتب لنا اسمك ورقم تليفونك
0: فعل خير ما شاء الله. ايوه
5: بعديها بشتين ببعث لها رقم بقول هاي المندوب تبعنا بالاردن وهي رقمه الاردني رقمه اردني رن عليه وهو بحكي معك. فانا صدفة انه كنت الرابع يوم العيد عندها قاعد فقالت لي عن الصفحة قلت لها انا بدي اشوف انا شخصيا بدي رن عليه واشوف رنت عليه اول شيء هي
0: ايوه
5: فتقول لي صباحا كيف حالك كذا انا بعثت لكم على المسنجر قلت لك 3000 ليرة فصار يقولها تمام عندك محفظة؟ قالت له قال لا أنا ما بدي رقم محفظة ولا شيء بس ودي اياك تروح على بنك الاسكان.
0: ايوه
5: تروح قاعد بس تروح قاعد بده يكون معك 50 دينار عشان تدفعيها عموله ونعطيك 3000. هسه انا طول اخذت التليفون منها.
0: أيوة.
5: قلت له حبيب هسه انا بدي اوصل البنك بدي احط ال50 بعدين اخذ ال3000. قال لا. قلت له طب ما بزبط اخذ ال3000 بعدين امسك ال50. قال لا لازم تدفع 50. قلت له ادفع 50 بعدين اخذ 3000. لا يا اخي انا 50 لا خليها بجيبتي ما بعطيك اياها. بس كيف بيعملوها الطريقه من البنك الاسكاني ما بعرف. هو قال لي انت تروح الصراف بتعمل معامله.
0: هذا خيو ممكن يكون انه فاتح حساب هناك وتيجي واحد بيودع بهذا الحساب 50 بترن عليه بطلرد عليه كل عام وانت بخير.
5: وحتى رقمهم الاردني شغال وصفحتهم موجوده وانا كمان شوي بس اوصل دار الجده ببعث لكم.
0: ابعث لنا اياها. ابعث لنا. الله يسعد صباحك. امجد صباح الخير يا امجد.
6: الله يسعد صباحك. صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي. الله يسعد صباحك.
6: والله اني دائما بسمع صوتك استاذ.
0: الله يعزك طول عمرك. اي والله ويحفظك.
6: بديش اطول عليك استاذ عامر. مره كنت جاي على المول احد المولات.
0: ايوه
6: قبل ما ادخل المول بقول يا رب لو اسافر هون ولا هون ولا اروح على العقبة شاليه هيك مجانا. ايه بحكي في عقلي.
0: ايوه
6: المهم دخلت على المول والقى لك الشاب والصبية.
0: اها
6: استلموني. مرحبا كيف الحال شو اخبارك ممكن نسألك سؤال؟ اذا جاوبت على السؤال بنسفرك.
0: يا سلام.
6: انا قلت ربنا يبدي يستجيب لي.
0: ايوه
6: المهم سألوني كم سؤال. قال خذ بتدفع 10 دنانير وهي البطاقة هذه ومسترد.
0: أيوة.
6: قلت له طيب قال بتابعنا بمكان هون عند الجاردن.
0: طيب.
6: قلت له ماشي. والله روحت على المرة على الولاية قلت له خلاص بدي أسافر لكم أو نروح على العقبة.
0: زبطوا حالكم. جهزوا الشنطة. أيوة. أيوة.
6: والله قسما بالله المهم والله أخذت هالمرة والولاد معي ورحنا على الموقع اللي حكونا عنه في المكتب. والله دخلنا على المكتب لقينا هالسكرتير ما شاء الله وعلى المكتب.
0: انت ماخذ هالولاد كلهم تعالوا يابا شوفوا. ها ايوه
6: قسما بالله المهم والله دخلنا هالسكرتيره وهالشغلات وهالمكتب الفخم. انا قلت خلاص سافرنا على امريكا مش على
0: العالم. ايوه
6: المهم السلام عليكم. عليكم السلام. معي بطاقه. قالت لي سريع في ناس. والله دخلت لك جوا ولقيت لك حوالي يعني فوق ال 20 شخص اكثر من 20 شخص كل واحد على طاوله ومرته.
0: يا سلام.
6: والله المهم قعدنا. مرحبا كيف الحال. اجى الكينج تبعهم اجى قاعد معانا لا جابوا لنا بنت وصارت تشرح لنا. قالت لنا بيطلع لكم منتجع في جميع انحاء العالم.
0: يا سلام. قول انا العقبه مش شايح اروح مش قادر اروح
6: على المنتجع. المهم انا شو قاعد اتذكر اني دعيت ربنا. دعيت ربنا انه ربنا استجاب لي. المهم بتقول لي بتسافر على اي مكان في لك منتجع في امريكا في ايطاليا في اي مكان.
0: أيوة.
6: بالاردن بالعقبه.
0: قلت
6: لها طيب شو المطلوب؟ قالت لي المطلوب بتدفع مبلغ مقدما وكل شهر بتصير تدفع 200 دينار.
0: ايوه
6: قلت لها قديش المبلغ كله يعني؟ قالت لي كل مبلغ بصفي عليك 6000 دينار.
0: يا بلاش.
6: والاشتراك ورجتني العقد والعقد عندي في البيت وورجتني انه التعاون مع اسكان اكرم رمضان.
0: أيوة.
6: او رمضان اكرم.
0: ايوه
6: انا لما شفت الاسم قلت اسم معروف في البلد. وانا بتقول لي وقع انا ما اقتنعت بعدين من كلامها. وانا بتقول لي طيب شو؟ قلت لها والله هويتي مش معي. عاد هويتي معي
0: وفركت
6: بدي افرك. انا حسيت انه في
0: برافو عليك. برافو عليك.
6: المهم ما وقعت المصير يا استاذ عامر. المهم بقول لي اجل تبعهم هذا الكينج.
0: ايوه
6: قعد معانا وصار يشرح معاي يا ابن الحلال مش عارف. قلت له ما معي. بعدين مصرية انا في المحل حط بواعي الشغل 2000 دينار. وانا بقول له حلو بطلع معك سياره هسه تعجبها وهي وتجيب لي 2000 دينار. قلت له يا عم المفتاح المحل مش معاي انا بدي اهرب منه. حسيت انه في لغط. المهم انه بقول لي طيب بهوي زوجتك وان زوجتي الله يسامح. وانا بقول هاي معي الهويه. انت بتعرف من الزواج
0: بدها تسافر.
6: بدها تسافر بدها منتجع. المهم خف عقدي منها بطلع فيها هيك وانه قدمت الهويه. والله اخذوا الهويه وصوروها مش عارف ايش ووقعونا على كمبيالي ووقعونا على اوراق وخلاص. بعد 21 يوم تقدر تروح العقبه تاخذ المنتجع تبعك واذا بدك تاجره بتاجره انت حر ما حدا بيتدخل فيك. قال لك تأجره بألف بألفين بخمسمية.
0: إذا وانت صدقته وانت صدقته
6: أنا بقول لك بالداخلة بس الله سامح زوجتي.
0: طيب
6: المهم معلم ومشينا الأمور. فأجاني محامي صاحبي بقول له هيك صاحبي اسمه حسين الله يسهل عليك. بقول له حسين هيك قال لي يا رجل الله يسامحك هذا شركات مصاد. قلت والله ما بعرف. بقول لي بتعرف مكانه؟ قلت له ما بعرف مكانه. والله روحنا على الموقع وانهم مغيرين المكتب نهائيا ولا في اثر. قلت له يا زلمون، قال لي ما في هاي،
0: فركوا
6: مغيرين المكتب. فركوا والله. وبعد رحت دفعت من تياسي كمان، رحت دفعت كمان دينار، رحت دفعت كمان 100 دينار. اتصلوا علي قالوا في شغله كمبيالات ومنتجات نرفع عليه قضيه. رحت انا خذيت وبعد دفعت 100 دينار بعديها اختفوا.
0: روح اشتكي عليهم، روح اشتكي عليهم يا زلمه
6: من قبل كورونا هذا الموضوع. المهم يوم من الايام دخلت المول، نفس المول، والقى لك البنت والولد. ما حبيت اتمشكى معه عشان بنت وبلاش تشتكي.
0: وضليتك رايح؟
6: لا، ست كل ما اشوف يتفق مع واحد اروح له السلام، اقول له في كذا كذا، لا روح اطلب مقالي وقت مقالي تعمل فعل خير
0: يا سيدي.
6: والله العظيم عشان ما يبغى يلقى ضحيه زي ما وقعت انا.
0: الله يعوض عليك، الله يعوض عليك بالحلال، بس الله يعوض عليك بالحلال بس.
6: يعني بلد زي اردن،
0: الله يبارك فيك بس نشارة. يعني بالله عليك 200 ليره بدك تاجر منتجع يا زلمه؟ وقال لك 200 ليره وانا معي 200 ليره وفينا على العقبه. اقول له الله يهدينا بس. ابو ريان صباح الخير يا ابو ريان.
7: يسعد صباح السيد عمر.
0: هلا يا اخوي،
7: شو اخبارك سيدي؟
0: الله يسلمك. يعني اقول انت الواحد يا ابو ريان بقول يا زلمه خلى الناس تطلع، هو فقر وقله حيله ولا لا يا ابو ريان؟
7: هذه هي سيدي.
0: تفضل يا سيدي.
7: سيد عامر، احنا اجانا، احنا عندنا معرض المنطقه الحره، معرض سيارات.
0: اها.
7: بدخل علينا زبون محترم مرتب هيك، السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي سياره اقساط من راسنا لراسكم. قلنا له تمام، بس احنا شغلنا حسب الاصول، تنازل ورهن ودفعه اولى وقبلات عند محامي وكل شيء تمام 100% مرتب.
0: اوكي.
7: دخل الزبون، نزلنا له بالسيارة ورهننا عليه وأمننا شامل حسب الأصول كله تمام 100%.
0: ماشي.
7: طهر ما دفع الشهرين، ما دفع ثلاث شهور، ما دفع المحامين تواصلوا معه، حجزوا عليه، شكوا عليه بسند الرهن.
0: إيه؟
7: ولا رد يبين، هذا السيارة مش راضي تبين والزبون مش راضي يبين. تمام؟
0: تمام.
7: هون فتش على الفيسبوك هيك قاعد، بتطلع هيك على الفيسبوك، تطلع عندي بطارية للبيع، بطارية سيارة هونداي أوينك كهرباء ماشي 10,000 كيلو، السيارة زيرو أنا بعته إياها.
0: وين هالسيارة البايعها أنت؟
7: للبيع. لا أنا بطلع هيك ما قدرت ليش، رجعت بضرب الرقم إنه طلع رقم الاسم طلع عندي نفسه هو بطارية وقطع للبيع.
0: أيه.
7: هون بحكي مع المحامي، المحامي بقول لي بعوضك الله، باع سيارتك شو قف.
0: طب ما شكيت على رجل هذا احتيال نصب ما الى ذلك؟
7: بطلع ليش احتيال، لاني متعامل معه، متنازل له بالسياره وكاتب لكم بلات، ما بقدر اشتكي عليه لا احتيال ولا سرقه.
0: طب يا ابو ريان انت عندك محامين وهيك صار فيك،
7: شايف؟
0: يقولهم اصحوا صحصحوا هالمحامين اللي عندك، قلنا فاتح معرض عشان
7: والله هو هيك. احنا اشتغلنا حسب الاصول سيدي، بس هو اليوم بدفعه 5,000 دينار بياخذ سياره حقها 35,000 دينار وبفرطها قطع، بحط شاصي بمنطقه
0: صحيح،
7: وشاصي اللي فهمناه شاصي بمنطقه وشاصي بمنطقه، وببيع البطاريه وببيع القطع كامله تبعتها وبنحصل 7,000 8,000.
0: طيب ابو ريان، شو الثغره القانونيه اللي استفاد منها بالله المحتال؟
7: ولا اي شيء. هلا الاحتال، الثغره القانونيه الاحتال اللي استفاد منها عدم حبس المدين.
0: عدم حبس المدين؟
7: نعم. لو في حبس للمدين ولا بقدر يفك نص برغي منها، لانه معي كمبيالات وسندات كمبيالات وشكات رسميه.
0: الله يصبحك بالخير يا ابو ريان، الله يعوضك خير العوض يا رب العالمين. والله بدي اخذ حسين اخر اتصال. حسين صباح الخير.
8: لان تحكي على الصباح.
0: هلا يا حسين.
8: والله استاذ عمر، قبل شوي تحدث شخص عن هاي الشركات العقاريه. يعني احنا بالزمانات اول ما تخرجت بلشت ادور على شغل، شايف؟ قبل 10 سنين
0: اشتغلت فيهم.
8: فكانوا يعلنوا بدهم مستشار عقاري وبدهم مستشار سياحي.
0: ايوه.
8: فانا والله يعني شاب متخرج جديد ومستشار سياحي عقاري، ايه والله يا فلج، يعني الواحد يشتغل بهذا المنصب.
0: واسمع حسين، احنا ما هاي القحمه الاردنيه ما عناش منها. قال شو بشتغل؟ قال والله مستشار عقاري. ايوه
8: والله ما صدقت.
0: أيوة.
8: والله ورحت قدمت، قال اهلا وسهلا، احنا بدنا بياعين شاطرين، ناس عندهم قدرة يقنعوا الزبون.
0: أيوة.
8: طبعا يعني انا بقولهم لسانك حلو مش لسانك حلو، قلنا يلا. اول ما تفوت بيعطوك دورة 5 ايام.
0: ايوة.
8: هاي الدورة بيقعدوا يفهموك كيف تقنع الزبون، بس مش يعني بالطريقة البيع، كيف تقنعه بالمنتج اللي انت او الخدمة اللي بدك تقدم له اياها. الخدمة كانت عبارة عن انه بيشتري اسبوع من كل سنة لمدى الحياة. تقدر هذا الشخص كل اسبوع يسأل حاله، قال يروح على المنتجع الكهرب وكل معاه ايش؟ كل معاه قوشان.
0: ايوه
8: تمام. وبيعلموك على طريقه في هاي البيعه انه بسموها اسمها الكعكه.
0: ايوه
8: يعني إن يعني انه يخليك تظل تحكي مع الزبون. طبعا مستحيل يقعدك مع الزبون ذكر، لازم هو مرته، لانه بيلعبوا على المراه اللي مع الزلمه على اساس تقنعه
0: او يحرجوه قدامها.
8: كيف؟
0: او يحرجوه.
8: او يحرجوه.
0: أيوة.
8: مره من المرات يعني وين بيجيبوا الاشخاص هذول؟ زي ما حكى الاخ، بالمؤسسات بالمولات، تلاقيهم موجودين عندهم بوث صغير. اول ما بلقط الزبون بيقولوا له انت ربحت معنا عمره، بس روح استلمها، ادفع 10 ليرات رسم مسترد وروح.
0: أيوة.
8: الزلمه روح على اساس استلم هاي العمره. فبتفاجئ جاد بيقولوا له بس اقعد لك شوي بدنا نشرح لك عن النظام. تمام. ببلشوا يشرحوا للزبون بهاي الطريقه انه انت بتاخذ من كل سنه اسبوع بتروح على البحر الميت على العقبه معك قوشان رسمي. وبعدين بكون في مدير مالي، يعني هذا اذا مش مسكر له ب 2 مليون دينار ما سكرش بيعات. تمام. بتقعد انت مسكين شاب صغير بهالحياه وفر يعني لابس هالبدله، وبتقعد تقنع وجيبوا لك عيلات يعني اشي مع مصاري اشي محوش مصاري. وبتبلش والله العظيم في ناس كان يروح يجيب ال100 دينار يخلوه يروح يجيب ال100 وال200 دينار بس انه يقولوا له ثبت عقد،
0: ومسكين يروح ركاض يجيب ثبت العقد خوف تروح عليه.
8: والله العظيم انا تفكرش انا ندمان، بس انا ما كنتش اعرف. فانا اقعد مع الزبون اقول له اشرح له النظام. الزلم يقول لك يعني اسبوع تروح على البحر الميت كل سنه ومعك قوشان، شغله مغريه.
0: طبعا مغريه.
8: طبعا. فوالله العظيم ما يعني ما بنساها واحد انه بجوز راح بدريش عاي محافظه جاب 5000 دينار وجه دفع شايف. وبعد بشهرين انا كنت بعطي رقمي برن علي بقول لي يا اخوي طلع كله كذب. قلت له كيف؟ طبعا شو نظام هذول يا استاذ عامر؟ هذول اكثر شركه عندهم ما بتقعد 3 شهور، يعني كل 3 شهور بغيروا اسم الشركه.
0: طيب اسمع انت بتعرفهم؟ تعرفهم كويس بريان؟ مش بريان، حسين
8: ابو حمزه.
0: ابو حمزه بتعرفهم كويس؟
8: انا بعرفهم طبعا. بس هذا الحكي يا استاذ عامر له مر عليه تقريبا 10 سنين 8 سنين.
0: 8 سنين مش راح يعني نقدر نستفيد اذا كانوا بعتهم هم. بس والله يا اخوي
8: بس بعطيك اسماء الشركات كيف كان اسمها، يعني بعطيك انه شو اسماء الشركات. والله العظيم يعني
0: هات هات هات هات هات. واللي مش مرخص مش مرخصة، واللي مرخص مرخص. هات بخلي الناس تستفيد.
8: هسا في شركات كان اسمها اشي وجه الاردن، اشي وجه العالم، اشي
0: سياحة.
8: وجه الاردن وجه العالم. وفي شركة كان اسمها الانحياز المتكامل. والله العظيم ما بنسى. تعرف حتى يا استاذ عامر كان في عندهم طريقة، يعني في مندوبين يطلعوهم على البيوت. يعني انا لا انسى لغاية اليوم المقدمة، مرحبا معك حسين صمادي، نازلين فحص عندكم على المنطقة نطمن على صحتك وصحة أفراد الأسرة، نأخذ منك شوية معلومات ونقول لك الله يعطيك العافية. هاي مقدمة، هاي زي اللازمة،
0: هاي اللازمة يا أخوان. أنا بدي أشكرك يا أبو حمزة، هاي اللازمة يا أخوان. إذا سمعتوا سكروا الخط يا زلمة. شو هذا؟ الله المستعان. معي الرائد مصعب بيك الرحاح، لرئيس قسم التحقيق الفني في وحدة الجرائم الإلكترونية. مصعب بيك صباح الخير يا سيدي.
9: صباح الخير استاذ عامر عليك وعلى الاخوه المستمعين عبر اثير اذاعتكم.
0: الله يحييك. اول شيء الله يجزيكم الخير، خير الجزاء، بارك الله فيكم وبجهدكم وبشغلكم. وانا ادرك انه بجوز للاسف يعني مع ظل وجود التطور الرقمي بجوز اصبحنا بكل وقت بحاجه الى وحده للجرائم الالكترونيه. ففي البدايه شكرا لكم. قبل ما اسالك اي سؤال، ومقدر لجهودكم لك وايضا لمحمود بيك المغاير، لجميع العاملين وزملائك كلهم. مصعب بيك. مصعب بيك بس حب حابين نعرف منك أكثر أنواع الاحتيال الحالي بالأردن شو هو؟
9: سيدي يعني الآن احنا بدنا نعرف شغلة، دائما المجرم الإلكتروني سواء في قضايا الاحتيال أو في غيرها من القضايا، ولكن قضايا الاحتيال كونها الأكثر انتشار.
0: نعم.
9: المجرم الإلكتروني لا يعتمد كثيرا فقط على التطور التكنولوجي بقدر ما يعتمد على الهندسة الاجتماعية، تطوير خلينا نحكي الطرق تبعته في الاحتيال على الناس بالهندسة الاجتماعية. يعني على سبيل المثال احنا الآن مقبلين على كأس العالم، الرسائل الأخيرة كانت في قضايا الاحتيال الإلكتروني عن موضوع انتشار روابط وهمية أو دعايات على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها موقع الانستغرام الفيسبوك، انه انت تستطيع مشاهدة المباريات مجانا على القضايا اللي بتكون مشفرة ومدفوعة الثمن بالوضع الطبيعي او بالشكل الرسمي، الا انه هذا الشخص بيحكي لك تستطيع انك تشاهد عبر هاتفك المباريات هاي مجانا، فقط قم بتنزيل هذا التطبيق عندك على الهاتف. طبعا الضحايا اللي راجعونا والحمد لله رب العالمين تم السيطرة على
0: الحمد لله.
9: يعني كافة هاي المواقع وحجبها عن المملكة الأردنية الهاشمية أو معظمها، ما بدنا نحكي كافتها لأنه ممكن مستقبلا
0: بأي يعني لحظة بأي لحظة برجعوها. صحيح صحيح
9: 100%. فتم السيطرة مباشرة مجرد ما تنزل هذا التطبيق عندك على الهاتف، يتم السيطرة على يعني جهازك بشكل كامل. ومن ضمن الأشياء اللي كانت تسيطر عليها الحساب البنكي انه كان يتحكم بالحساب البنكي ويقوم بسحب الاموال الموجوده على الهاتف. الان القضايا ايضا الاكثر انتشار اللي هو تحديث البيانات البنكيه. انه يرن عليك رقم مشابه لرقم البنك اللي انت تابع له. طبعا في ناس بيحكي لك كيف وصل لمعلوماتي، كيف وصل لاسمي الرباعي. نرجع وبنحكي الهندسه الاجتماعيه او الاوبن سورس اللي هي المصادر المفتوحه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما خلت لاي شخص الا يكون له معلومات على هاي المواقع او هاي الصفحات. من خلالها الهاكر او المحتال او المجرم الالكتروني يحصل على هاي البيانات اللي بيزودك فيها مباشره، بيحكي له انه احنا بنعمل تطوير على البيانات.
0: صحيح.
9: لما يسمع اسم الرباعي بيحكي له والله مضبوط، معناته هذا البنك ممكن يسمعه النغمه تبعت البنك الاصليه اللي هي نغمه الانتظار.
0: صحيح.
9: فهذا يعني بيضفي عليها صفه جديه عند هذا الشخص مباشرة، بيزودوا بالبيانات اللي هو بده إياها. وللأسف أهم معلومة دائما بيزودوا فيها اللي هذا الرقم لو ما حدا يزوده للمحتال أو للمجرم الإلكتروني
0: وهو
9: مستحيل إنه يوصل لأي داتا عندك.
0: شو هو الرقم؟ رقم إيه؟
9: OTP number أو الاختصار ل One Time Passcode اللي هو الرقم المستخدم للرقم السري الذي يستخدم لمرة واحدة. مع العلم إنه البنوك وحتى مواقع التواصل الاجتماعي او اي تطبيق
0: بس ما عليك خليك معي بس عشان اوضح هاي النقطه. لما يتواصلوا معك راح يقول لك انه راح يوصلك الان رقم ابعث لي اياه
9: مش من البدايه.
0: بعدين اسيد انا هذا اللي قصدي
9: البدايه بده يشعرك بالجديه انه انا فعلا موظف بنك. حتى يوصل لهي النقطه اللي هو الاو تي بي نمبر الون تايم باس كود. مجرد ما اعطيته الون تايم باس كود هو سيطر على التطبيق اللي هذا الون تايم باس كود ارسل لك هذا الرمز. مع العلم انه كافة الشركات تبعث لك مع الاو تي بي نمبر لا تشارك هذا الرمز.
0: صحيح
9: ابدا.
0: صحيح صحيح
9: لا تشارك.
0: صحيح.
9: ومش بس مع اي يعني حتى اقرب الناس لك ما في داعي تعطيه الاو تي بي نمبر، لانه اذا اعطيته اياه مباشرة بيسيطر على التطبيق اللي هذا الاو تي بي نمبر تابع له، سواء كان تطبيق بنكي او تطبيق مواقع تواصل اجتماعي او حركة حوالي مالية مثلا.
0: هذول اكثر هذول اكثر اكثر الحاليات الان مزبوط.
9: نعم صحيح. بالاضافه الى اسلوب التداول الوهمي او منصات التداول الوهمي اللي زي ما تفضلت حضرتك قبل شوي، هي قضايا البورصه اللي كانت تقليديه.
0: صحيح.
9: وكثير من الناس وقع فيها، او هو اصلا يعني خلينا نحكي اسلوب احتيال قديم جدا يسمى بونز سكيم اللي هو الشخص اللي قام بانشائه، او بنحكيها بالعامية اسلوب تلبيس الطواقي.
0: تلبيس الطواقي
9: هذا تم اسقاطه فيما بعد على السوشيال ميديا، والان يتم استخدامه تحت مسمى التداول او منصات التداول. طبعا بنحكي عن منصات التداول غير المرخصة.
0: طبعا طبعا غير المرخصة مفهومة اللي هي على السوشيال. صحيح. ميديا ومش اردني وغير مرخصة مزبوط
9: 100%. نعم صحيح.
0: والله يعني اول شيء ما شاء الله عليك يا مصعب بيك.
9: الله يسلم.
0: ما شاء الله عليك. وانا بدي ارجع بدي اشكر الرائد مصعب الرحاح لرئيس قسم التحقيق الفني في وحدة الجرائم الإلكترونية. وبس بدي أذكر بشيء، بقول لك اليوم مصعب بيك أكثر شيء ممكن إنه يحتال عليك هو الروابط اللي بتجي بقول لك احضر كأس العالم عن طريق هذا الرابط، لا تفتحوه. كل عام وانتم بخير هذه الساعة بعد الفصل.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: حمل تطبيق عنافة متابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. وللحديث أكثر عن عمليات الاحتيال وكيف كانت، شو أشكالها، شو عقوباتها، هل نحتاج اليوم إلى تغليظ العقوبة، كيف كان يتعامل المدعي العام مع هذه المواضيع، كيف يراها القانون. اسمح لي أن أرحب بضيفي مدعي عام عمان السابق والمستشار القانوني أستاذ محمد أبو غنيم. أهلا بك سيدي.
1: حيا الله.
0: طمنا عنك.
1: الحمد لله، أهلا وسهلا بك وللمستمعين الكرام.
0: كيف تصف عمليات الاحتيال بالأردن اليوم؟ قديش حجمها كان لما يجي عليك؟
1: يعني إحنا أيامنا، أنا خدمت من 2000 أو من 98 إلى 2006، كانت عمليات يعني بسيطة
0: تقليدية. جميل.
1: بعت أرض مش بمكانها، ساعات مزيفة، ذهب مزيف، فكانت يعني سهل اكتشافها أنه في مواجهة بين المحتال وبين المجني عليه.
0: أوكي.
1: المحتلين او المحتلين معظمهم معروفين للبحث الجنائي،
0: صحيح،
1: كان يعني سهل تروح على المركز الامني
0: تعرفهم
1: ويجيبوا لك صور المطلوبين وواحد اثنين ثلاث اربعه، فكانت كمان بسيطه، عمليات بسيطه. بسيطه، والناس صحيت عليها اكثر الان، صارت واعيه اكثر، يعني مش بسهوله الاراضي وداره الاحوال المدنيه صاروا يشددوا عمليات البيع إلا عن طريق برنامج سند الهويه الرقميه، يعني مش بسهوله الوكالات صارت صعبه، يعني مش بهسهولة هي اللي كانت زمان. الآن العمليات اللي صايرة شديدة ومنتشرة كثيرة وصارت أسهل اللي هي الإلكتروني، ما في مواجهة. ممكن يكون خارج الحدود. ما في له محل وموقع. تعامل الناس، شعبنا للأسف يعني الآن لسه بطيء باستيعاب هي الأمور التقنية،
0: وبتعامل معها بطيبة وبثقة عالية.
1: بطيبة وثقة عالية. أنا يعني أنا بخبرتي، يعني قبل فترة أجتني رسالة إنه البريد الأردني لك طرد، يعني لحظة بدي أحط على اللينك، بس لما دققت أكثر اكتشفت أنه هكر. مشكلة التلفون بكون صغير مرات، والناس النظر تاعهم ما بيساعد وكذا، فما بنتبه.
0: صحيح.
1: امبارح صديقي اللي ورجاني مخالفة إجت له، طبعا مبين من فوق الرقم 0096، يعني من برا إدارة المرور الأردني. طيب إحنا إدارة السير،
0: صحيح،
1: عليك مخالفة مخالفة سير بدون ذكر رقم السيارة. صديقي كان ذكي ودى المسج لوحده مكافحه الجرائم الالكترونيه، دغري ردوا عليه.
0: قالوا له تتعامل معه.
1: يعني للامانه وحده الجرائم الالكترونيه كثير بتنزل بوستات وتنبيهات للناس انه يا عم انتبهوا، ديروا بالكم، مش اي واحد بيبعث لك شغله دغري افتحها وبتقبلوا اي شكوى.
0: صحيح.
1: يعني بصير معك شغله ابعث لهم اسالهم.
0: الأكثر شيء منتشر كان معنا قبل شوي مصعب الرحاح لمدير الوحدة الفنية بجرائم الإلكترونية، بقول لك الآن بيبعثوا لك واتسابات أو رسائل إنه هذا اللينك اللي بتقدر تحضر فيه مباريات كأس العالم.
1: كمان صحيح.
0: بقول لك مجرد ما دخلت على هذا اللينك سحب كل شيء بتليفون.
1: صحيح.
0: طيب اليوم الوعود التجارية والاستثمارية متى تتحول إلى جريمة؟ جريمة، هذه الجريمة نصب يعاقب عليها القانون
1: إذا كانت مبنية على الغش والخداع.
0: كيف؟
1: أجي أنا أحكي لك، أنا تاجر وعندي شركة.
0: أوكي.
1: وبدي أدخل أنا وياك بصفقة كبيرة.
0: ماشي.
1: لا عنده شركة ولا هو تاجر ولا عنده أي شيء. ولا رخصة استيراد ولا رخصة تصدير ولا أي شيء. يعني أي واحد بيجي عندك يا زلمة في مراقبة الشركات، يا زلمة اسأل، روح على الشركات قول لهم هي شركة صحيحة مش صحيحة، البنوك اسألهم هذا العميل عندكم صحيح مش صحيح. يعني مشكلتنا احنا بصير مع المواطن في طمع، بتجي عليه بيجي عليه النصاب بيعرض عليه صفقة، فبصير المواطن هو بده ينصب على النصاب انه عم بيعرض عليه سعر مغري، صفقة مغرية، فبصير هو بده يكون سباق يتم العملية قبل ما هداك ينتبه ويبطل عن النصب.
0: صحيح.
1: يعني لما تقول لي أرض بالصوفية حقها مليون ويعرضها عليك واحد في 600,000، يا زلمة في شيء غلط. طيب اسأل، روح على الأراضي، روح على المحكمة، هي القضية، هي الأرض عليها شيء، عليها كذا كذا. الظروف الاقتصادية للناس كمان
0: صعبة،
1: وصار بده يبحث عن أي وسيلة يجيب فيها ربح سريع.
0: صحيح.
1: يغطي مصاريفه.
0: صحيح.
1: هي كمان أحد الأسباب.
0: طيب كثير من الضحايا بشو بيقولوا لك؟ بقول لك والله أنا وثقت بهذا الشخص وما أخذت منه ورقة أو عقد، يعني كلام رجال. هل يحمي القانون هؤلاء؟
1: القانون بشكل عام بيحمي الجميع، وعندنا القانون الأردني في القناعة الوجدانية للقاضي.
0: صحيح.
1: يعني القاضي إذا اقتنع بشهادتك، معظم الجرائم بتصير بدون شهود.
0: صحيح.
1: لما واحد يضربك بزاوية بكذا ما في شهاد معك، فبترجع لقناعة القاضي إنه يقتنع بشهادتك ولا لا. هلأ مع تطور الكليك والتحويلات البنكية صار إثبات الدفع أسهل. والأصل إنه تأخذ مثلا منه ورقة شيك كذا إثبات، يعني هي المشكلة بيصير إثبات المبلغ. خاصة إذا كان مبلغ كبير كبير جدا، القاضي يعني بيصير عنده شك، يعني مبلغ زي هيك كبير 200,000 300,000
0: نعم.
1: بيسلموا إياه هيك
0: صحيح،
1: بيسلموا إياه بدون ورقة بدون شيك.
0: طب أنت أكثر شيء يعني قبل قليل على الهواء تواصل معنا شاب ضابط متقاعد من البحث الجنائي بيقول لك والله كمان لازم يكون في تغليظ بالعقوبة خصوصا في عمليات الاحتيال الإلكتروني الجديدة، مع أم ضد؟
1: لا أنا ما هلأ قانون الجرائم الإلكترونية في عقوبات شديدة وفي غرامات توصل ل 20,000. أنا هلأ أحكي لك عن يعني تجربتي.
0: تفضل.
1: كنت أزور السجون
0: يعني
1: بحكم عملي كنت أروح على مركز إصلاح ونفتش على السجون. سجوننا محترمة، سجوننا يعني فيها يعني تعامل طيب مع الناس. في بعض القضايا اللي عقوباتها قصيرة،
0: أوكي.
1: 3 سنين 5 سنين إنه بيطلع. أنا رأيي لازم ترجع عقوبة الأشغال الشاقة،
0: لازم ترجع.
1: مرة من إحدى المرات إجاني واحد اكتشفت إنه هو طالع من السجن 2-3 يخلص شغله برا ويرجع على السجن، يرجع على السجن
0: هو متخصص يرجع.
1: بكون متفق مع صاحب له يضربه كفين كذا يحبسه يوقفه بعدها بيجي بسقط عنه بيطلع برد بتشاجر مرة تانية وبرجع على السجن.
0: ليش؟
1: عشان بالسجن عايش حياة حلوة، ماكل شارب كل شيء، ومرات بيشتغل بزنس داخل السجن. رجاء عقوبات الأشغال شاقة. إنه في عنا نقطة كمان، المشرع الأردني قبل كم من سنة سوى تعديل إنه قضايا الاحتيال إذا صار في إسقاط يدخل الحق العام،
0: إسقاط شخصي
1: يعني ما في ردع كبير. طب هذا يمكن نفد مع هذا تصالح معه، بس إذا وقع بنصب كبيرة يمكن ما يصالح معه.
0: صحيح.
1: يعني لما يعني أنت بتحكي نصب الآن بملايين الدنانير، ملايين الدنانير. السجن عندنا 9 أشهر، إذا حبس 3 سنين بده يطلع بسنتين.

0: ب 2010 صارت شركتين مساهمات، يعني مساهمات كبيره فوق يعني كل واحده راس مالها يمكن 50 مليون 50 مليون وللاسف طلعوا يعني العاملين عليها محتالين مصاري. المساهمين اشتروا شركاتهم المتعثره. طبعا هي كانت كارثه اقتصاديه على الوطن. للان حسب علمي لم تنشا شركه مساهمه عامه. طبعا هذا زياده بطاله، ضرر بالاقتصاد الوطني كبير. شركات مساهمة بتجيب دخل للدولة وللبلد.
1: طيب في ناس كثير بتتردد تروح ترفع شكوى.
0: أنا معهم.
1: بترددوا.
0: لا بيروح. غلط. في بعض النصابين خاصة اللي عالنت نصبت بتكون بخمس ليرات عشر ليرات.
1: أوكي.
0: فالمواطن بيقول لك يا زلمة بدي أروح على مكافحة على المدة العام وأجيب ورقة من المدة العام وأنزل على الجرائم الإلكترونية.
1: بدي أدفع لي 20 ليرة وماخذهم 20 ليرة.
0: فبيبطل. طبعا النصاب بالمل له 5000 6000 دينار
1: من ورا هالسولف.
0: وبعديها بسكر صفحته وبروح له على شغله تانية. انا اكبر غلط هذا. الناس لازم تشتكي عشان اذا يعني احتال عليك رح يحتال على غيرك.
1: صحيح.
0: وعشرة على عشرة بيساوي مبلغ.
1: صحيح.
0: هو بشم هوا فيهم وانت مقهور من قلبك انك ما سويت له شيء. لو 10 ليرات لو 5 ليرات روح اشتكي خليه يتربى. أكبر غلط إنه منتركهم هدول النصابين.
1: اليوم نشهد ارتفاع بحالات النصب والاحتيال.
0: كثير.
1: سبب التقدم الرقمي.
0: كثير. كثير.
1: الناس اليوم أكثر وعي ولا أقل وعي؟
0: على النت لسه قليل. على النت موضوع التعامل مع النت مع الرسائل يعني تقنية حديثة صارت جيل يعني ولادي وكذا أشطر منا بكثير.
1: صحيح.
0: أشطر منا بالتعامل مع القصص هي. إحنا الكبار يعني. يعني مش فاهمين القصة.
1: صحيح.
0: مش فاهمين القصة.
1: طب شو بتوجه رسالة للناس؟
0: أول شيء تأكد من شخصيته الزلمة إذا فيس تو فيس خد هويته اسأل عنه اسأل عن شركته ما تعطيه المصاري كاش يكون في إشي يعني إثبات اسأل محامي. اسأل محامي.
1: صحيح.
0: روح على محامي قل له يا عمي ادفع له استشارة مبلغ معين وخد استشارة محامي يحطك على الطريق السليم. النت الاحتيال على النت موقع ببيع ساعات او عطور. طيب انا بعرف هذا العطور 100 دينار اصلي
1: حقه 5 ليرات
0: 5 ليرات. طيب اذا مشوف صفحته عنده تلفون عنده واتساب عنده موقع اتواصل معاه. طيب شوف عنده تعليقات.
1: صحيح.
0: تعليقات مشطوبه اذا في تعليقات شو الناس بتحكي على التعليقات. شغله ثانيه لا تدفع له لحتى يجيك المنتج.
1: صحيح.
0: لا تدفع له لحتى يجيك المنتج. عجبك عجبك ما عجبك رجعوا. يعني في ناس احنا مرات بنشجع النصابين يستمروا بأعمالهم.
1: صحيح. صحيح. في بعض الاعمال والطمع والله شين
0: الطمع كمان.
1: شكرا جزيلا لمدعي عام عمان السابق مستشار قانون استاذ محمد ابو غنيم. شكرا لك.
0: حي الله حي الله حي الله
1: بعد المنجز. شكرا.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من عناصره في جنوب لبنان. مساع فرنسية أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف والتوسع في بناء المستوطنات. رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يقول للمملكة إن المسيحيين يعيشون أزمة في المنطقة وخصوصا فلسطين، ويشدد على أن الأردن البلد الوحيد الذي يعيش فيه المسيحيون باستقرار. واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وتدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأن منتخب إيران سيدخل الولايات المتحدة ويغادرها في يوم المباراة ضمن منافسات مونديال 2026.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومع المهندس محمد أبو حمدة هو مدير عام شركة أوتوسكور. صباح الخير مهندس محمد.
1: أهلا أصحاب صباح النور.
0: يا أخو يا مهندس بعد أمرك اليوم عمليات الاحتيال جديدة وكثيرة واليوم صحيح. يعني إذا سمعت الاتصالات اللي كانت معنا وكان الحديث عن كيف يتم الاحتيال بشكل كبير بأنواع مختلفة لكن اتواصلت معك حتى أعرف ونحمي هالناس من عمليات الاحتيال في شراء السيارات أو بيعها.
1: نعم بسم الله بدأت تعذرني لأن ما كنت معكم كان عندي اجتماع أونلاين ولكن
0: لا لا لا ضير لا ضير أنا بتصل معك فيه الاتصال هو مهندس إنه اليوم كيف ممكن أحمي نفسي إني أبيع سيارة وأشتري سيارة.
1: تمام لأول نقطة نحكي عن شراء السيارة بنعرف هي السيارة لازم نعرف تاريخ السيارة أول نقطة عن شرائها الشخص اللي كانت معه كيف كانت السيارة هل هو كان مستوردها هل كان شريها مثلا من الوكيل أو كان شريها من المعرض هل تعرضت السيارة لحادث كيف كان عملية إصلاح السيارة فبالتالي خصوصا عند السيارات المستعملة لازم يكون في عملية شراء صحيح عن طريق الفحص في فحص لازم يكون فحص علمي واضح أتأكد أنه هاي السيارة فعلا ممكن يكون اللي اشتراها يكون انضحك عليه سابقا وما بيعرف إحنا حتى نخلص من هاي المشكلة بالسيارات المستعملة لازم يكون بعملية فحص كامل للسيارة. المشكلة زي ما تعرف أخ عامر إنه فحص السيارات في الأردن بآخر 30 سنة كان مبني على على على نظام بدائي شوي يعتمد على عملية قصعة ودقة والسيارة أربعة جيد وتطلع لي أنا مشيتها وكذا ولكن
0: وسامحني في بعض محلات الفحص كمان بديش أذكر اسمها بيكون التاجر متفق معاها إنه مشيها ويعطيها صح ولا غلط تفضل صحيح. كمل
1: وحتى ما يكون احنا عم نعمل دعاية ولكن انت زي ما بتعرف من تقريبا 7 سنوات حاولنا نغير هذا المفهوم
0: صحيح
1: بحيث انه نحكي للشخص اليوم انت احنا طبعا ما في تواصل بين اي عميل وما بين الاصحاب يعني اثناء الفحص او اثناء عملية الفحص بتفوت السيارة بيقوم بعملية فحص شامل وتقييم للسيارة من كل اجزائها حتى من نجيب تاريخ السيارة وين ما كانت في اي بلد إذا كان ملعوب بعدادها مثلا إذا كانت السيارة تعرضت لحادث جسيم
0: مهندس هذا وين عندك؟
1: هذا عندنا بشركة أوتوسكور نعم لفحص السيارة
0: يعني بأوتوسكور إذا بدي أجيب سيارتي أنت بتعرف تاريخها كله؟
1: وين ما كانت في أي بلد ومش بس هيك حتى عمليات محاولة إخفاء الأعطال والمشاكل يعني مثلا صرنا نواجه سيارات تجينا من الخليج كانت سيارات شرطة ومدهونة وهاي السيارة مثلا ما إلها تاريخ يعني أنت تحط على رقم شاصيها تدور عليه ما فيها معلومة احنا عندنا داخل الشركه مثلا مكشف هاي البيانات بكون في تلاعب احيانا بانظمه السلامه العامه بالايرباك بكون الايرباك مخفي انت بتشتري سياره لا سمح الله ممكن اي حادث يتحول لحادث مميت فالسياره انت شاريها موديل 2025 2020 كانك راكب سياره موديل التسعينات انه ما فيها وسائل سلامه عامه ممكن تكون السياره مضروبه وعمليه اصلاحها صارت بشكل سيء ممكن يكون مثلا السياره كهربائيه انفكت بطاريتها لاي سبب لما تجمعت البطارية ما تسكرت بشكل صحيح فلما لو دخلت بركة مي بالشتاء ممكن لا سمح الله يصير في حريق في البطارية فهاي كلياتها أكيد المواطن ما عنده الوعي الكافي والقدرة الكافية يحدد حالة السيارة فدائما نحكي عند شراء السيارة إذا كانت مستعملة أو مش من الوكيل يعني مش من الوكالة ومجلتنا السيارة افحص
0: حتى لو كانت زيرو
1: حتى لو كانت زيرو والسيارة مش
0: من الوكالة
1: السيارة لأنه ممكن حتى تكون زيرو أثناء الشحن وأثناء النقل تعرضت السيارة مثلا لضرب وفي عنا مش عشرات مئات الحالات للسيارات زيرو وتعرضت لمشاكل سابقة في بلادها أو كان فيها ديفكت وأوتوسكور مسك هاي المشاكل.
0: طيب محمد أنت أكثر الأخطاء بالسيارات الأردنية اللي تكتشفوها مثل شو بتكون ضربات
1: نعم أغلب المشاكل أغلب هو الغش بيتم عند عملية الإصلاح يعني أنا اليوم صار معي سيارة وصار معي حادث بالعادة أنا بودي السيارة للكراج يصلح لي السيارة أو لشركة التأمين
0: صحيح
1: المشكلة هون بتصير عملية الإصلاح ما في عليها رقابة صحيحة 100% فبالتالي أنت بتشوف السيارة من برا اندهنت اتضبطت ولكن داخليا ما بتعرف شو بصير هون إحنا بيجي دورنا إنه بالعادة حتى لما بدنا نفحص السيارة إذا السيارة شفنا فيها كروكر وكان فيها هذا السابق بصير التركيز عليها بشكل أكبر على هاي المنطقة حتى نتأكد كيف تمت عملية الإصلاح
0: وطبعا هذا كله بسعره بمعنى أنت لما تأجي عليك سيارة تقولي أنت يا عامر على فكرة سيارتك كانت مضروبة هيك ومش مصلحة صح فالزلمة طالب منك 10,000 لا تشتريها بعشر لأنها ما بتستاهل حكا عشر.
1: وفي تقرير بطلع لك مصور في كل يعني بكل تفاصيل السيارة وطبعا معزز بالصور بالفيديو وبالنصائح لعمليات الإصلاح.
0: طب بس سؤال يعني بس هاي المراكز عندك ولا منتشرة محمد؟ يعني أنت عندك
1: هلا احنا اليوم عندنا احنا اليوم بالأردن حاولنا أنه ننتشر فيه عندنا ثلاث أفرع رئيسية وفي عندنا فرع متنقل وقريبا ان شاء الله عم ننتشر هلا بافرع جديده طبعا وعن الحمد لله السيستم انتشر عم نفتح الان باكثر من دوله في المناطق اللي حوالينا لانه واضح انه اغلب الناس عم بتعاني من هيك مشاكل
0: طبيعي لما الناس كلها طب ما في تطبيق الكتروني مثلا تطبيق افوت احط لك رقم سيارتي كذا ممكن تفيدني فيها ولا لسه ما وصلنا
1: زي ما حكيت لك هلا احنا بنحاول ندمج التكنولوجيا يعني والتطبيقات الالكترونيه انك مثلا تفتح على تطبيق تحدد موعد تشوف تاريخ السياره اذا كان إلها بس لو السياره مفحوصه بعد 24 ساعه لا ارجع افحص واطمن ما تشتري على اي معلومه سابقه
0: شكرا جزاك الله خير مهندس محمد ابو حمد المدير عام شركه تسكور شكرا جزيلا طب والله كويس يا اخوان قال لك قبل ما تشتري سياره روح افحصها اعرف تاريخها الشاسي البطاريه الضربات بقول لك احيانا هاي البطاريات ترى لسيارات الكهرباء بقول لك بتكون مصلحه بس مش مسكرينها بالشكل الصحيح والناس كلها الان صارت تشتري سيارات كهرباء فاللي عنده سياره كهرباء على اقل تقدير يحمل تطبيق راديو عين اف ام خلينا على التواصل ده هنا بزبط تصوير الله المستعان

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. وبدرجع للمنتخب معي طبعا الإعلامي ورئيس التعادل الإعلامي الرياضي الأستاذ أمجد المجال. الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير أخوي عامر, وصباح الخير لكل المستمعين عبر هذه الإذاعة بانطلاقتها المتميزة, وإن شاء الله يكرمك. من نجاح لنجاح.
0: الله يكرمك. والله إن الصبح أنا وإحنا والأردنيين يا أخي كانوا عتبانين وغاضبين, غاضبين إنه يا رجل إحنا أول مرة بنطلع كأس العالم, يا رجل تمشي بهالشوارع ولا في شيء عن المنتخب. والله العظيم فيديو الأتراك الفرد اللي عاملينها بهالسيارات وكل واحد حاط لك علم تركيا ووصلوا هالباص للمطار, بتقول إحنا ليش هيك؟ مصر بالأهرامات أعلنوا, طيب يا طيب وين نحن هون بالأردن؟ ولا كأنه في كأس عالم, أي إحنا أول مرة بحياتنا بنطلع كأس العالم.
1: شوف سيدي أكون يعني صريح معك, إحنا بنعرف نتعاطى مع الإنجاز ولا بنعرف إنه كيف نقدر نستفيد من الأمور الإيجابية للإنجاز. جميل. الإنجاز بتأهلنا إلى نهاية كأس العالم هو أبعد من 90 دقيقة وأبعد من الملعب, هو إنجاز يجب أن يقاس بصورة البلد, بإمكاناتنا, بالتحدي, بالإرادة, ما هي الثروات الحقيقية لدى الأردن. لابد أن يكون هذه ترويج هذا الأمر. للأسف كنا إحنا نسأل الاتحاد كرة القدم المعنيين بالاتحاد, بقول لك هناك في برامج وخطط مع هيئة تنشيط السياحة, مع وزارة السياحة, مع عديد من المؤسسات, لكن للآن يعني المونديال 3 أيام 4 أيام ما شفنا شيء
0: ولا شيء.
1: يعني زي ما تكلمت أخوي عامر, يعني أنا حقيقة بغار مثلا من اللي بشوفه بمصر. بدي أحكي بصراحة, مثلا أنا بشوف كيف إعلان تشكيل المنتخب بداية, رجعوا على التاريخ, رجعوا على الحضارة,
0: طبعا
1: رسخوا حضارة مصر من وقت الفراعنة. كان إعلان المنتخب المصري بطريقة لافتة جدا وطريقة جميلة. إحنا عبارة عن AI ذكاء اصطناعي, السلامي في الملعب دخل على غرفة صاروا يعلنوا الأسماء. طيب وين أنا بدي أروج؟ البترة, وين جرش, وين قلعة العجلون, الكرك, البحر الميت, العقبة. هذا الترويج لازم يكون بالإعلان, بإعلان
0: 12 محافظة ب 12 لاعب منتهية.
1: نعم نعم لازم أنا أعلم بهذا الموضوع. للأسف تم إعلانها على الموقع الإلكتروني, ويعني معلش أنا بدي أحكي شغلة, مغادرتنا يا رجل زي كأننا عاملين عملة
0: يعني من العين
1: يعني ما هو يعني ما. لا لا إحنا داعمين, إحنا دا ما إحنا بنحكي والله العظيم من غيرتنا.
0: صحيح
1: من
0: غير. مش نقد نعم. قدر ما هو حرص.
1: 100% صحيح صحيح.
0: لاعبتنا والمشكله الاداء والمر تركنا كل شيء صرنا نعلق عشان تاتي اللعيبه.
1: نعم
0: صح ولا لا؟
1: لانه هذا اللي شافوه الناس, هذا يعني اللي ظلت عالقه بالصوره المغادره, بس صور المغادره ما شفنا شيء. انا بشوف مثلا بمصر باخر الرحله لما طلعوا بالباص وكيف جابوا انه كل لعيبه مصر القدامى حوالين الحافله عم بودعوا المنتخب, بازر المنتخب, اللعيب الحاليين على اللعيب السابقين باشروا لهم بالدعم, واخر شيء بيجي رئيس الاتحاد من يعني زي المنصه او كذا بالمطار بينادي قبل ما يطلع حسام حسن بالطياره, فباشر له بقول له كابتن حسام ان كلنا معك, ضاق بحط ايده على صدره انه كلنا مصر.
0: شوف تخيل علي معنويه,
1: تخيل شيء مش طبيعي. انا والله طب احنا قادرين نعمل هيك وقادرين نعمل احسن, بس شو السبب؟ للأسف في عندنا مشكلة بدائرة التسويق باتحاد كرة القدم, في مشكلة هاي من سنوات, هذه المشكلة قائمة. إحنا ما عم نقدر نروج أو نسوق. كرة القدم منتج, أصبحت في العالم منتج, وينظر عليها لأنها صناعة وتجارة واستثمار.
0: صحيح.
1: إحنا مش قادرين نعرض هذا المنتج بالصورة اللي تتناسب مع الحدث.
0: إحنا مش مستغلين الفرصة.
1: نعم.
0: ولا عارفين نستغلها.
1: مش قادرين, لأنه سيدي إحنا التأهل لازم كان في فترة طويلة نقدر نتعامل مع هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: مش عيب نستعين, عندنا خبرات, عندنا قدرات. إحنا دائما القيادة الهاشمية عندنا, شو ثروات البلد؟ هي دائما تستثمر بالإنسان الأردني. شوف خبراتنا وكوادرنا على مستوى العالم, بنحكي على مستوى الرياضة, عندنا ناس في فيفا, عندنا ناس في بطولات المونديال, عندنا كفاءات عالية جدا, فعندنا إمكانات وقدرات, لكن ما بتم توظيفها بالصورة.
0: لما تشوف ولي العهد كان يحط للعيبة هم بأنديتهم المحترفين فيها أهدافهم, يدعمهم الرابط تبع موسى التعمري, التيشيرتاتهم دائما معهم, حتى بعيد الاستقلال اللي قدم المنتخب حتى الملك يكرمه ولي العهد.
1: سيدي هذا
0: صح ولا غلط؟
1: نعم 100%.
0: طيب سؤال, طيب إذا هاي الدعم, هاي الرسالة اللي هي من أعلى المستويات إنه أنا اللي قاعد بدعم، ادعموا. ليش ما دعموا؟
1: أنا قلت لك في في في خلل، هو الموضوع في خلل. إحنا إحنا ما ما عندنا إنه قدرنا نتعامل بطريقة سليمة وطريق مع هذا الإنجاز، ما قدرنا نروجه. أنا زي ما حكيت لك هذا منتج، لكن للأسف المنتج لم يتم. طيب. بدي أحكي يعني يعني يعني مرات إحنا مثلا في ناس إنه إذا في إنسان طلع في عنده فكرة يحارب، لأنه كل واحد خايف على منصبه، خايف على الكرسي اللي قاعد عليه. مرات بصير محاربة قدرات، محاربة بعض الأشخاص اللي بيقدموا أفكار جريئة. هذا بس أنا عندي خبرة بالاتحاد، أنا قاعد بالاتحاد بس يعني مستشار إعلامي لأربع خمس سنين، يعني بعرف كيف الأمور عم بتصير.
0: بس هي رياضة
1: يا سيدي، مو أكبر منافسة بالرياضة بصير، الأكثر إشي غير بيصير بالرياضة.
0: صحيح. سؤال آخر،
1: نعم.
0: شو قصة الإصابات بالمنتخب؟ هاي صبرة استبعدوه؟
1: نعم.
0: طيب شو قصته؟
1: سيدي شوف، أنا بدي أرجع لك بالأساس، نحكي ماشي. بصراحة إحنا كان في عندنا مشكلة بالبداية، وهذا كان توجيه سمو ولي العهد طبعا، وكانت نظرة من قديم من بداية مستلم الأمير علي هو الاهتمام بالنشئ.
0: صحيح.
1: إحنا اللي بصير عندنا للأسف إنه بعد من قطعت مراكز الأمير علي الواعدي وتوقفت وقل الاهتمام بالنشئ، التأسيس عندنا تأسيس مش سليم، يعني لاعبتنا بالفئات العمرية ما عم بتأسس صح كان. هذا لما يصير في عندك أوفرلود بالتدريب،
0: أوكي.
1: مع إنه يصير في عندنا ارتفاع منسوب مؤشر المنافسة،
0: أوكي.
1: هناك بصير في عندنا توافق عضلي عصبي، فبإذا اللاعب ما كان مأسس بتكوينه العضلي صح،
0: إعداد بدني
1: تدريب ناعم صح، مع ارتفاع الأوفرلود بصير عنده إصابات. هذا معروف برجع على الأساس باللاعب وتكوينه مع شدة التدريبات. يعني ممكن انه اللعيبة باخر
0: يعني تدريبات اللي كنا نشوفها الرياضية والجمات والشباب اللي على حاطين عند ركبهم مطاط، هذا مش متعودين عليها اللعيبة، هذه الاعدادات
1: طبعا. انا وشدة التدريب يعني
0: شدة التدريب.
1: نعم شدة التدريب. احنا انا بتذكر بال 2002 اجانا مدرب يوغوسلافي اسمه برانكو، شد علينا بالتدريبات ثلاثة رباط صليبي، ثلاث لعيبة من ضمنهم كان عبد الله ابو زمع وحسون الشيخ رباط صليبي، لانه ما كانوا متعودين على هاي الشدة والحمل العالي بالتدريب، لانه التأسيس. هلا احنا ما شاء الله، الله يحفظ كل لعيبة،
0: اللهم امين.
1: هلا شوف مثلا عندنا عود الفخوري، ما شاء الله عليه. عود الفخوري بتحس انه الستايل تبعه في الملعب اوروبي،
0: وجسمه
1: جسمه، لانه هو اعداد كان باكاديميات في برشلونة في لماسية، يعني عد اعداد كويس. بيشتغل على حاله ما شاء الله. شوف موسى التعمري.
0: صحيح.
1: موسى التعمري ما شاء الله من حد ما احترف، وخاصة في فرنسا تكوين الجسمان اختلف.
0: صحيح.
1: الكتلة العضلية عنده اختلفت.
0: صحيح.
1: لأنه خضع لمدربين اعداد بدني، في عندك بكون توازن بالكتلة العضلية. لكن احنا لما يكون عندنا التدريب مش مبني على قياسات علمية، بصير في عندنا اختلال في التكوين العضلي. هذا الحكي انه في عضلات تستقبل شدة التدريب، وعضلات من الصعب انه تستجيب لهذا التدريب.
0: طبعا اذا كانت ضعيفة مش راح تستجيب مباشرة.
1: نعم 100%. فهذا اللي عم بصير معنا.
0: طيب هل هناك تخوف من إصابات قادمة؟
1: يعني الله يحمي الشباب.
0: آمين يا رب.
1: إحنا داخلين على منافسة قوية جدا، ولما تبدأ أنت تدخل صباح 17 شهر إن شاء الله بالمباراة أمام النمسا، أنت دخلت كأس العالم.
0: صحيح.
1: الأمور غير، يعني أنت أعلى ليفل عم تشتغل عليه. هذا بيحتاج منك قوة بدنية عالية.
0: صحيح.
1: وهذا بيحتاج أيضا تركيز ذهني عالي. ودائما إذا كان ما في عنا لا سمح الله توتر، ليش دائما نقول؟ يعني أنا أتفق مع سمو الأمير علي بمقابلته الأخيرة لما إنه اذهبوا للاستمتاع.
0: صحيح.
1: خلينا نستمتع بهاي اللحظة، لأنه أنت بتلعب على أفضل مسرح عالمي لكرة القدم، كل الكل بيشوفك، فاذهب من دون ضغوط. هو كان قاصد وبأشر الأمير علي على أهمية إنه لازم نرفع الضغط على اللاعبين. الضغط على اللاعبين بيزيل التوتر.
0: صحيح.
1: لأنه دائما التوتر يشكل مشكلة للاعب في التوافق العضلي والعصبي، ومن هون بصير إن حالات التعب والإصابات، لأنه مرات العضلة لا تستجيب إلى العقل والحركة. وهون بصير إن مشكلة في الإصابة، توافق عضلي عصبي.
0: طيب البدائل اليوم للاعبين،
1: يعني إحنا متوفر. شوف يعني دائما أخوي عامر في عنا جدل على التشكيلة، هذا في كل العالم، يعني باسبانيا لانه انت ما اخذت ولا واحد من ريال مدريد، رد اخذ جونزالو، بكل العالم تجد فيه هذا ظاهرة صحية.
2: كويس.
1: ظاهرة صحية. كل مدرب له خيارات وفق ما هو التكتيك بده يلعب فيه. جمال السلامي احنا بنشوف مثلا انه افضل لاعب بالموسم كان صيصة، هو افضل لاعب بالموسم المحلي، لكن جمال السلام ما بيلعب بمركز عشرة، صيصة يلعب في مركز عشرة. اذا خياراته ما بتيجي من هون، ببني خياراته. جمال السلامي بيلعب المدرسة المغربية 3-4-3، وهي مرونة تكتيكية اللي بكون فيها الظهير طرف، اللي بكون فيه عندنا موسى التامري بيلعب من طرف بدخل على البوكس، تبادل في الثلاثة اللي في الامام، كل هذه مرونة. الان احنا لما لعبنا مع سويسرا الودي ليش حسيت انه صار في خلل؟ لانه غيرنا التكتيك من 3-4-3 جرب 5-3-2
2: دفاع،
1: ما تعودنا نشوف انه موسى التامري بالبوكس، تعودنا صحيح. انه موسى التامري بيلعب على الطرف وبكون سريع، ما تعودنا انه نشوف علي علوان بالبوكس، تعودنا عليه بالطرف
2: صحيح.
1: هاي الامور هو حاول، لانه عارف انه راح يواجه مدارس مختلفة
2: صحيح.
1: يعني في عندك منتخب النمسا هو شايف انه ممكن الكثافة في نص الملعب، لانه منتخب بيلعب على القوة البدنية، على السرعة، على المهارات، هو ستايل منتخب ألماني، الكرة الألمانية. أوه. القوة البدنية، لعيبته عنده تقريبا 17 أو 16 لاعب في الدوري الألماني من التشكيل تخيل، فهو على ستايل الألماني فهو عارف أنه راح يواجه منتخب قوي وأوروبي ومهاري. مباراة الجزائر تحتاج إلى تكتيك آخر، لأنه أنت مع منتخب الجزائر راح تلعب مع طف عالي الكرة الإفريقية
2: صحيح.
1: الكرة الإفريقية تعتمد على القوة البدنية،
2: خشونة
1: والتحول. نعم، يعني دائما بقول لك أنت المباراة هي طف عالي طف عالي، لأنه دائما الأفارقة هيك. تيجي على آخر مباراة مع الأرجنتين بدك تواجه بطل العالم، بدك تواجه ميسي
2: صحيح.
1: بدك تواجه لوتارو مارتينيز، بدك تواجه الفارس اللي كل العالم كل الأندية بدها هي الآن
2: صحيح.
1: من ريال مدريد لبرشلونة لباريس سان جيرمان، فأنت بدك تواجه صفوة لعيبة العالم أيضا، هاي لها حسابات خاصة. فهو أنا بشوف أنه بحاول جمال السلامي الآن يعمل نقلة، لكن بحذر اللي هي يكون عندنا المرونة التكتيكية أفضل بالتحول حسب المباراة، من 3-4-3 ممكن يلعب هو،
2: يعني تشكيلته اليوم ممكن تتغير.
1: نعم نعم، ممكن يلعب 4-3-2-1 على هو. هو وين صار عنده المشكلة؟ المشكلة وحكاها في المؤتمر الصحفي، يزن عماد لا يعوض.
2: طبعا
1: نعم، لأنه شوف هو أفضل لاعب مهاجم بآسيا، يعني بآخر 3-4 سنين لما أنت تشوف وتصنف مهاجمين آسيا بتشوف أنه هو الأفضل بآسيا. لماذا؟ على الجرأة، على المهارة، على التهديف. من النادر أنك تشوف هداف بيعمل دريبل، الهداف دائما بسجل جول
2: صحيح.
1: يزن عماد عنده الميزتين، عنده دريبل ومراوغة ومهارة، وعنده أيضا اللي هو أنه بيقدر يضع الكرة بكل أريحية بالمرمى. إذا صعب تعويض يزن، لو كان موجود يزن الأمور تختلف.
2: مين البديل اليوم القريب إلى يزن؟
1: هو البديل هو راح يعتمد خاصة بعد إصابة صبرة على المهاجم الوهمي، وهو طبقها من بعد إصابة يزن في كأس العرب، وأيضا طبقها في مباريات.
2: شو مفهوم المهاجم الوهمي؟ اللي هو سامحنا.
1: اللي هو المهاجم الوهمي ما بكون عندك لاعب مركز 9 واضح بالتشكيل بالتكتيك، ممكن المهاجم الوهمي يأتي من نص الملعب، يعني يكون مثلا في حركة الهجوم يكون يدخل نزار رشدان. نزار رشدان يصبح هو بالبوكس، شفناه هاي مع السعودية
2: صحيح.
1: لما سجل الهدف هو
2: صحيح. صحيح. صحيح.
1: بدخل. ممكن يكون في عنده أبو طاها من الشمال يدخل يصير هو المهاجم بروح على الطرف علي علوان. ممكن علي علوان يتبادل هو وموسى التعمري، كل يعني ما يعني بكون في يعني عدم انضباط أو كذا بالمركزية بالمراكز الأمامية. هذا بيعوض دائما المهاجم الصريح، لأنه ما في مهاجم، يعني إحنا كنا نعول على صبرة، نعول إنه يكون صبرة هو المهاجم أو المركز 9، لكن انصاب صبرة. الآن في عنا لاعبين، في عنا خيارات، لكن هل هم ضمن قائمة 55 اللي يسمح له أنه يستبدل منهم؟ أنا بشوف من الخيارات الموجودة في عنا رزق بنهاني،
2: رزق بنهاني
1: من ضمن 55 لاعب، في عنا أو أيضا كمان معه جنسية أمريكية
2: ورزق لعيبة.
1: نعم نعم، هو الحسم بالمراحل الأخيرة
2: صحيح،
1: الحسم الحسين
2: صحيح.
1: كان حاسم
2: هو مع جنسية أمريكية.
1: نعم رزق. يعني وهو ضمن 55، وبعدين هذول 55 مخذين تأشيرة، اللي ما مخذين تأشيرة منتهي أمورهم. فبشوف رزق بني هاني، بشوف مهند سمرين اللي أوريدي مهند سمرين متواجد أيضا بأمريكا لأنه عند شقيقه بأمريكا. أنا بشوف هاي الخيارات هي الأقرب. ممكن يلجأ لهداف الدوري أحمد العرسان يعني يعني هو عنده خيارات، بس هو برجع الخيار لغاية الآن. بعتقد إنه هو بيستنى مباراة فجر الأحد،
2: فجر الاثنين عفوا،
1: بيستنى لأنه بده يشوف وين يعني المركز اللي ممكن أكثر إلحاحا. يعني اليوم ممكن بده يحاول يجرب واحد بديل لصبرة، بده يشوف إذا الأمور تمام ممكن أنا أستدعي واحد من الاثنين اللي استبعدتهم، يوسف قشي بالنص أو أبو غوش على الظهير الشمال. فهو تارك خياراته والإعلان لبعد مباراة فجر الاثنين.
0: متفائل بلاعب جميل بأداء طيب يقدمه المنتخب؟
1: شوف دائما أنا المنتخب يعني أنا معاصره ومعه بعديد من الرحلات من 99. منتخبنا أو اللاعب الأردني ما تحزر عليه بالودي، بالودي بكون بيخضع لتكتك معين لتجريب، لا وهو ما بكون بنفس العزيمة والروح. بالرسمي بتلاقيه أصبح لاعب آخر.
0: بالرسمي؟
1: نعم بالمباراة الرسمية. يعني نعطيك مثلا لما رحنا حققنا بنهايات آسيا الوصافة،
0: صحيح
1: احنا في آخر مباراة كان معنا لحسين عموتة، في آخر مباراة تدريبية كانت مغلقة خسرنا من اليابان 6-0،
0: صحيح.
1: قالوا الناس شو احنا كيف رايحين على آسيا؟ وصلنا النهائي،
0: صحيح.
1: أيوه. الآن احنا لما مباراة مع سويسرا، أنا لو المباراة هاي رسمية راح تشوف الروح، تحركات،
0: أداء
1: مختلف. فإحنا دائما بالرسم مختلفين. لكن أخوي عامر خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، إحنا الآن مرحلة أخرى، مرحلة مختلفة. إحنا ثبتنا أمورنا مبدئيا. يعني لما الأمير علي يحكي إنه إحنا ثمر الجهد الطويل، هو بقصد إنه من 2002 لما بدأنا نثبت أمورنا بالإقليم العربي بالطابع العربي،
0: صحيح.
1: سنة عن منافسة حتى قدرنا نصل إنجاري عربيا، بعدين تجينا النقلة الثانية على نهائيات آسيا أول تأهل بال 2004،
0: صحيح.
1: كان الهدف الرئيسي إنه الاستمرارية بالتواجد ومن ثم نرتفع بالليفل حتى قدرنا نصل لنهائي كأس آسيا وأصبحنا من كبار آسيا. الآن النقلة مختلفة تماما، أنت راح تلعب مع ناس على مستوى بيسبقوك بالتاريخ الكروي،
0: صحيح.
1: بالجودة بالإمكانات، فهاي محتاجة يعني محتاجة مع الوقت. أنا بعرف الآن النظرة باتحاد كرة القدم انه احنا الان نحط او نقدم ظهور طيب، ظهور طيب،
0: صحيح.
1: لكن الهدف الرئيسي الان الاستمرارية بالمشاركة، انه التأهل ما يكون استثناء، التأهل يكون هو مستمر دائما، ومع هاي يبنى عليها الخبرات، نكتسب خبرات وشخصية المنافسة على المستوى
0: العالم. يا رب يعني احنا زعلانين يا رب.
1: لا ان شاء الله
0: والله
1: ان شاء الله.
0: كيف تقيم تعامل الاعلام الاردني معها؟ وبصراحة احكي بصراحة، أنا قلت علينا حق كبير كثير بهذا الموضوع، احكي بصراحة. شوف
1: أنا بدي أحكي كرئيس اتحاد الإعلام، يعني إحنا منشوف منتخبات بدي أجيب كل حوالينا، مصر بدي أشوف العراق، مطلعين يعني الوفد الإعلامي عندهم وفد كبير بحدود يعني 30-40،
0: مش لازم في استوديوهات إلنا هناك؟
1: نعم 30. أنا يومي يومي محطات المصرية عم بشوف، يومي بعد الساعة 12 بقلب
0: التلفزيون رياضة
1: بشوف تدريب منتخب مصر مباشر.
0: طبعا
1: احنا والله ما شفنا لقطة لغاية الآن، يعني
0: احنا بنزلها الاتحاد
1: بس يعني هالصور وهالكذا. فاحنا بحاجة كان انه مفروض انه يكون في احنا حاولنا كاتحاد الإعلام ونقابة الصحفيين، جلسنا مع اتحاد الكرة اكثر من مرة على اساس انه يكون في وفد اعلامي متكامل. للاسف اصطدمنا بالتكاليف بكذا، حاولنا انه احنا قلنا نتحمل تذاكر، احنا ممكن نتحمل اقامة، لكن للاسف ما لقينا جواب. يعني اخر شيء بعثنا بجود 3-4 كتب ما اجانا اي تجاوب عليهم، مع انه احنا كنا يعني بجانب انه نتحمل للصحفيين او الاعلاميين سواء التذاكر او الاقامه، يعني نساهم بهذا الموضوع، لكن للاسف ما يعني ما لقينا اي تجاوب. كمان يعني بدي احكيها حتى وسائل الاعلام الرسميه التلفزيونات، يعني انا بشوف مثلا التلفزيون الاردني مطلع 6، لكن بشوف رؤيه انه على مراسل هناك، بشوف قناه المملكه وهي قناه ايضا الرسميه، ما فيش مراسل بس من هناك، ما فيش وفد. يعني لما يروح منتخبنا يكون على 4-5 اعلاميين او 6 يمثلوا جهه واحده، بتفرج على المنتخبات الثانية والله بكأس آسيا كنا نشوف اليابان 200 و 250 إعلامي يا عمي ما بدنا نقولها إحنا.
0: تعرف شو المشكلة؟
1: إحنا أقلها يكون في إنه وفد بهاي.
0: تعرف شو المشكلة؟ المشكلة لما إحنا نروح على الحج يوميا رسائل من الحج وثلث ساعة ونص ساعة. أي إحنا المرة الوحيدة طلعين فيها كأس العالم المفروض اليوم الأردنيين كلها على بروفايلاتهم صور المنتخب وتدريباتهم وأخبارهم وكل واحد يكتب عن المنتخب شيء ما في.
1: إذا إحنا الفكرة عندنا كانت لما كنا يعني لجأنا إلى نقابة الصحفيين كنا مع اتحاد الكرة
0: فيه.
1: إحنا نطلع وفد إعلامي مش وفد رياضي فقط يعني يكون عندنا 3-4 مختصين بكرة القدم هذا بجانب الملعب
0: صحيح
1: وإنه اقتصاديين ناس عن السياحة
0: صحيح صحفيين صحفيين
1: صحيح نطلع كمان بدي أنا كمان بنفس الوقت يطلع هناك في إعلامي مختص بالجانب الاقتصادي
0: صحيح
1: بالجانب السياحي
0: صحيح
1: يكون وفد متكامل تحت مظلة النقابة وهذا للأسف ما لقينا الجواب يعني أنا بعلنها عبر برنامجك أخي وهو البرنامج المتابع والمتميز والله أخوي عامر ما لقينا الجواب للأسف ولكن منحط مصاريف في مناطق معينة أو إشي مدفع عليها عم ندفع
0: هو أنت كمان بتقول لك أنا مستعد أتحمل جزء من
1: نعم كنا وصلنا إنه جزء يا الإقامة يا تذاكر السفر والتنقل وللأسف يعني رصدنا
0: طب برأيك ليش أنا بس سؤالي ليش خايفين من الانتقاد والله ما
1: عندنا أسلم لهم إنه يكون معهم الإعلام الإعلام معهم
0: بس أقول لك شيء واحد وأنت اليوم أقول لك تطلع أنا وياك اليوم على أمريكا مع المنتخب وشفنا شيء صدقني ما منبثه ليش؟ لأنه هذا راح ينعكس بالسلب على اللاعبين وأنا جاي هون دوري أدعمه اليوم
1: لأنه عندنا مسؤولية وطنية
0: طبعاً.
1: هو دائما الإعلام ينطلق تجاه بلده بالمسؤولية الوطنية
0: صحيح.
1: وهذا شيء مهم هو دائما ناصح وهو دائما يعني مع المنتخب مع إنجازات البلد لكن لا أعلم يعني ممكن تحاب أقول لك في صحفي معين أو كذا في وسيلة إعلامية
0: تأخذ مرة
1: انتقدنا يعني طيب ما أنت تقول يعني خلص لا للكل على حساب أنك أنت ممكن حاط تحفظ على صحفي أو جهة معينة
0: سلامي بده يستعين مدربين 2 أردنيين
1: أعلم بس للأسف
0: مين أمه
1: ما هو أعلن لكن شوف في في في عدم تنسيق في الجانب الإعلامي للمنتخب وهذا
0: شيء احنا قلنا أبو المجال عنده السلافة كلها
1: والله يا أخوي يا عمر يعني أنا أشوف انحكى أنه عبد الله أبو زبع انحكى أنه شادي أبو هشهش
0: ماشي
1: انحكى أنه أحمد عبد القادر هو أعلن الموضوع إمتى أعلنه من 4-5 أيام لغاية الآن طب احنا على المونديال يعني يوم
0: أسبوع جاي أخوان
1: يوم الخميس
0: الخميس
1: الافتتاح في مشكلة في مشكلة بإيصال المعلومة في يعني
0: سؤال يعني يعني هذا حسب التكتيك الرياضي معلش أنا يعني مع أنه بجوز أعطيك معلومة الآن تستغرب منها وأمري لله تعرف أنه أنا كنت من 2006 ل 2009 مراسل قناة الجزيرة الرياضية لما كان اسمها الجزيرة الرياضية
1: أيام الجزيرة قبل
0: والله العظيم
1: قبل بيان سبورت
0: والله قبل بيان سبورت لكن ابتعادي عنها خلاني أبتعد عن التفاصيل كثيرة بس سؤالي هل هو ضمن التكتيك الإعلامي للمدرب يعني؟ يعني هو ما بده يعلن لأنه هيك لازم ما يعلن ولا لا؟
1: بطل زمان كان يحكوا أنه موضوع السرية والإحاطة بالسرية والتكتيك وجانب نفسي وجانب لا لا لا الجانب النفسي أصبح الآن مش أنك أنت مثلا هل أنه يعني بده يعمل تمويه بالتشكيلة بده يعمل لا يا عمي أصبح الآن مختلف كرة القدم تقوم الآن من حديث مورينيو
0: صحيح.
1: وارديولا صحيح. على 70% جانب معنوي ونفسي و30% تكتيك هذه كرة القدم أصبحت دائما مين اللي بيستطيع يستخرج من اللاعب أفضل القدرات والروح الأعلى هذا هو اللي بيقدر يؤدي الجانب النفسي على الجانب أنه أنا بدي أعمل حرب نفسية وبدي أخب لا لا لا لا هذا ما راحت من كرة القدم
0: وإحنا بتخاف من شغلة أنه ده سمى اسم المدرب الباقيين يزعلوا
1: هل ما يعني هو اعلن طب ما دام اعلن في قرار متخذ
0: متخذ طيب. القرار قبل واحدا
1: طيب ليش لما اعلن ليش لما اعلن ما سمى المدربين وخلص يعني
0: طيب
1: انا انا بشوف مثلا خبر بيطلع من الاداره الاعلاميه للمنتخب الالماني مثلا بلينارت هذا جوهره المانيا 18 سنه اصيب قبل يومين بالفخذ تمزق بشر بنفس الخبر تم استدعاء اللاعب البديل طب احنا لنا يومين ثلاث مش عارفين متحذر من اللاعب البديل ما كمان أي مشكلة يا أخي عامر يعني كيف فلازم يكون أن الأمور بالتعاطي أسرع يعني أنا كنت متوقع الكابتن جمال السلامي لما أعلن الاستعانة مدربين 2
0: يقول لهم
1: أعلن عنهم أنا تواصلت مع أكثر من مدرب من المقترحين والله هو الواحد معه خبر وما بيخبوا علي للأمانة، لأنه أنا بقولهم يا رجل أنا بيني وبينك
0: وإحنا صحابة أكيد لما يعطيك معلومة مش لنشر في ثقة ما بتقول.
1: والله ما بقول لك معه أبعرف مديري ما عاد يتواصل معي لغاية الآن.
0: بس هل هي لفتة جميلة؟
1: هي لفتة جميلة، بس أنا بعتقد أنه ممكن السلامي أعلنها أنه يكون مش بالجهاز الفني، هو مفكر أنه لما تقرب يعني قبل الأسبوع المقبل مثلا يعني مباراة 17 انه يكونوا ضمن الوفد المرافق يعني تعايش، وهو الهدف تأسيس لمرحلة بعد كأس العالم اللي هو استعداد لنهائيات كأس آسيا بالسعودية، ممكن وقتها بده يدخل.
0: معناته هذا توصيه بده يجي المدرب.
1: ايوه نعم
0: جس توصيه مجلس النواب بتدريش
1: والله ما بتدري بس لا بالفطبور لا لا بحكي بالفطبور انا اشتغلت اشوف للامانه للامانه انا تشرفت بالعمل مع الامير علي ما عنده عنده المنتخب خط احمر ما حدا
0: واضح من المقابلة اللي عملها واضح وحتى لما سألوه بعدني بكرر انه المذيعة سألته انه الكأس العالم يعني الكثير عند الأردنيين وبالتالي الحكومة عملت على تأخير الوقت للعشرة، قال انا والله بشجعهم انهم يعطلوا هذاك اليوم للأردنيين. متفائلين سيدي؟
1: دائما متفائلين، بس تفاؤل ممزوج بالحذر حتى نحكي، لانه احنا رايحين الان نلعب مش نهائيات آسيا.
0: شو نطلب من اللعيبة او من الناس؟ بديش اللعيبه بدي من الناس، شو نطلب منهم؟
1: انه احنا ندعم المنتخب وانه المنتخب مش رايح ياخذ كاس العالم، خلينا نكون واقعيين.
0: كويس رايح يشارك وبيض وجهنا ان شاء الله.
1: احنا لسه بنتحسس على المستوى العالمي، داخلين لسه داخلين جداد على مستوى اعلى ليفل بكره القدم بالعالم. هذا بيحتاج منا انه نصبر على اللعيبه، نصبر على المنتخب، بدنا خبرات اكثر، بدنا
0: نروج لهم
1: شخصيه نعم وندعمهم ندعمهم، نبعد عن التنمر. احنا والله مو ذابحنا فعل بحسوش غير هالتنمر. وبين وبينك 90% اللي بتنمر بيكونوا فشل ترى، لانه هو بيحكي عكس ما انه هو بفعل.
0: يا رجل والله انا هاي عن جد هي والله انا مسببت لي قلق. اخوان خلي المنتخب يلعب، اللاعب أخطأ مش نهاية الدنيا، بعدنا احنا بالتدريبات، بعدنا في كأس العالم وحتى مبارياتنا. يعني توقع الأردن جيب 8-0 على الأرجنتين
1: سيدي؟
0: خلينا منطقيين يعني نحكي بمنطق، نحكي بمنطق فقط، وأملنا فيهم كبير جدا.
1: أكثر منتخب جاب لقب كأس العالم البرازيل 5 مرات
0: صحيح،
1: والبرازيل اللي هي مصدر أفضل نجوم على مستوى العالم
0: صحيح.
1: البرازيل ب 2004 باستاد ماراكانا بالمباراة قبل النهائية في ملعبها التاريخي خسرت أمام ألمانيا 7-1 تخيل 7-1 ومع ذلك الجمهور البرازيلي آزر المنتخب ولن تبقى وحيدا وسنبقى معك. هاي هو البعباد، هاي البرازيل يا رجل. احنا خسرنا مع سويسرا ودي 4-1 حجم التنمر بالطريقة مش طبيعية.
0: هلكوه.
1: يعني احنا كمان دائما بقول يا اخوان نحط رجلنا على الارض شوي، خلينا نحط رجلنا لسه
0: صحيح،
1: احنا قاعدين نمشي خطوة خطوة
0: صحيح. انا بدي اشكرك جزيل الشكر رئيس الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي الاستاذ امجد بجاد، شكرا لك.
1: شكرا
0: لك، نضل على تواصل. انا بقول لك
1: ان شاء الله
0: يوميا بدنا نعمل احنا
1: ان
0: شاء الله. الله يقويك،
1: انا لي الشرف دائما اني اكون معك وعبر هذه الاذاعه.
0: انا والله لي الشرف يا اخوي، الله يكرمك ويبارك فيك. بالله عليك يا اخوان، كل واحد عنده محل، كل واحد عنده كذا يحط له البوستر هذا، كفوا النشامه، كنا مع النشامه ومع علم الاردن، خلينا نبين انه رايحين على كاس العالم. بس على الخير والمحبه دائما نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اني كنت من الظالمين. السلام عليكم.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من عناصره في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. مساعا فرنسية أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف والتوسع في بناء المستوطنات. رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يقول للمملكة إن المسيحيين يعيشون أزمة في المنطقة وخصوصا فلسطين، ويشدد على أن الأردن البلد الوحيد الذي يعيش فيه المسيحيون باستقرار. واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وتدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. هلا بلشنا معكم برنامج كيفك من الساعه 10 لساعه 12 معي انا ورندا.
1: صباح الخير يا صباح الورد لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. اليوم الصباح شوية تقيل لأنه اليوم الأحد، ما بدنا ننسى هذا الموضوع
0: تيل.
1: بس إن شاء الله مشوارنا رح يكون لطيف ونخفف عليكم زناخة الأحد.
0: طبعا اليوم قبل ما نبلش بدي أسمع كل أصواتكم وكل مشاركاتكم على 0784 6 3 1. اللي بيستحيل، خجلان، اللي بحكي لا أنا بستحرد، احنا هون كثير لطيفين على فكره. بنسالك مثلا ايش هي طبقه الاوزون، مثلا المواقع الجغرافيه، الاشياء السهله، فانتوا عادي.
1: بعدين لازم يشتاقوا لنا، صار لهم قد ايه يومين ما سمعوا صوتنا.
0: ثلاثه
1: ما جبت الثالث.
0: ما الثالث، ما هو الخميس بدري روحنا.
1: خلص اوكي، صار لهم 3 ايام على حسبه لين ويومين على حسبتي، بس يعني ما سمعتوا صوتنا، اكيد اشتقتوا لنا فلازم يسمعونا اصواتهم. يا صباح الناس يا دين.

0: واضح ومبين من جود، فعشان هيك خلينا نصبح على الشباب والصبايا. صباح الخير ضياء، جود، معتز، إبراهيم، يزن وحواري. خذوا معك هاي شارك نقاشة الأحد كيف بتكون؟
1: أنا كتير مبسوطة على أغانيك اليوم ضياء، بتمنى نضلنا على هذا الريتم لأنه أنا هيك نفسيتي اليوم، فأنا رح أستمتع جدا.
0: أنا حاسة إن الجو شتا من ورا ضياء، يعني
1: لا لا هيك أحلى أغاني أصلا يوم أحد، يعني أكيد ما حدش يحط لقيت الطبطبة ودنيا عالم باستمتاع يوم الأحد. هيك هي أغاني الأحد أستاذ.
0: أدي الأحد تقيل لين
1: تسأل علي ليه، هي هاي بتغني ليوم الأحد بتقول له تسأل علي ليه، وإحنا لسه إحنا وملامحنا مش ملامحنا يعني ولا لا أبو خالد مليون بالمية.
0: صباح الخير أبو خالد، اليوم معنا بالاستوديو هو.
1: طبعا إذا بدنا نعمل تحليل شخصية لأبو خالد على السريع، هو من شخصيات جدا طيبة ورايقة.
0: جوزائي جوزائي
1: أنت جوزائية؟
0: أنا أبو
1: لا
0: خالد
1: لا تعمل مقارنة،
0: لا لا, لا لا
1: أنا أبو خالد أبو خالد في جهة وأنت في جهة تانية.
0: الجوزاء طيبين حلوين
1: الطب ياكل عشاهم
0: كتاكيت مجانين، ما بدنا ننسى هذا الإشي شيء أساسي.
1: مليون بالمية، سعد صباحكم جميعا. اليوم طبعا عندنا موضوع بالساعة الأولى وعندنا موضوع بالساعة الثانية،
0: بس نبلش كلام قبل المواضيع يعني كلام عن تقل يوم الأحد.
1: أحكي لهم
0: أحكي لهم قدي يوم الأحد هيك بتحس حالك يعني يعني ضد عمل المرأة
1: صح.
0: الصبح صح. بتحس حالك أنك أنت ما بدك تشتغلي. بقول لك يعني يوم الأحد يعني هو من أكتر الأيام الواحد بتعب نفسيته فيه. لهيك في دول تمام خلوا العطلة 3 أيام بالأسبوع.
1: أوكي.
0: وإحنا ندرس هذا الموضوع، لسه ما طلع قرار واضح في موضوع العطلة، بس إحنا ندرس. بس في عن جد دول بقول لك بإسلندا هي قللت أيام الدوام، خلت العطلة 3 أيام عادي، ساعات الدوام زي ما هي 8 ساعات، بس خلت العطلة يوم الأحد يعني جمعة سبت أحد.
1: وبلجيكا كمان شوفينا ببلجيكا إيش صاير.
0: بس ببلجيكا شو عملوا؟ طولوا ساعات الدوام. إن هي بدل ما 8 ساعات صارت 10 ساعات.
1: انتوا بنكدوا عليهم، هدول زينا هذا القانون لو بدوا يضبطوا عنا هيك بيصير.
0: هلا بقول لك بأمريكا هم ما في إشي ثابت او واضح في بالمملكة انهم هم طلعوا قرار، بس في شركات كتير متبعة هذا النظام اللي هي عطلة 3 أيام بالاسبوع. هلا سؤالنا إن اللي بسمعونا بتفضلوا 3 أيام عطلة مع ساعات دوام طويلة، ولا نضل زي ما إحنا ونعطل يومين بالأسبوع؟
1: حبيبة قلبي جود، يعني هذا اللينك اللي بدنا نقرأه متوتو دقيقة وعشرين ثانية. وين نديليها نديليها بس لو سمحت جود موجودة؟ دقيقة وعشرين ثانية بضل أضع عليك 18 دقيقة، هدول إن شاء الله إحنا بنرتبهم. أنا أول مرة بقرر ألتزم بال
0: لا ما تلتزمي، أنا بقولك ما تلتزمي،
1: ندور إحنا يعني
0: ما في داعي تلتزمي. بس خلينا عجد نسمعهم، نسمع مشاركاتهم شو بتفضلوا عطلة 3 أيام بالأسبوع، وهل هذا الإشي فعليا رح يخلي الواحد عنده حياة اجتماعية أكتر، ممكن يسافر، ممكن يشوف عيلته. وفي جهة تانية بقولك لا أنا ما مش متعودة أقعد في البيت، فليش أعطل 3 أيام؟
1: والله أنا بشوف إذا مرت نكتة هيصير احكي لك انا بدي اداوم كل ايام الاسبوع.
0: ما هو احنا البنات ما بدنا يعني ما بدنا نعمم يا جماعه، بس 99.9% نكدين.
1: ما هو عشان يعني هيك كله هيحكي لك لا انا بالنسبه لي حتى
0: احنا ما بنعمم.
1: عن جد في زلام صار يكرهوا العطله عشان ما يروحوا على البيت
0: يعني
1: عندهم حتى اليومين انه لو ما يصيروا احسن، انت فاهمه؟
0: طيب خلينا نذكرهم بارقام التليفونات لحتى ما يبعثوا لنا واتساب واتصالات 0784631.
1: ناخذ اتصال. يا صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد والعسل يا استاذه رندا واستاذ جود.
0: صباح الورد
2: استاذ ليل.
1: مش مشكله، كل واحد كله بيمشي. يسعد صباحك، كيفك؟
2: يسعد صباحك، يسعد صباح الاستاذ ضياء الرباب او الاستاذ احمد
1: احمد حواري وابراهيم
2: والاستاذ اسامه الجتاوي.
1: واسامه الجتاوي يلا صباحهم. استاذ صباحك يا علي.
2: يا حياك الله، تفضلي
1: علي. اليوم عم نحكي عن أيام الدوام، بحكوا لك في بعض الدول قررت أنها تعطل 3 أو 4 أيام عشان الموظفين يرتاحوا. فكرك هذا القانون لو تطبق عنا بالأردن بيكون أحسن ولا أنت مع الدوام
2: الكامل؟ والله أحسن، بس بنستغنى عن عدة شغلات.
1: زي شو يعني؟
2: عن صوتكم.
1: يا الله الإحسان.
0: مو مشكلة.
2: والله العظيم والله العظيم. إنه هو قرار حلو وميز يعني كويس، يعني راحة بدنية للإنسان للموظف للمواطن. وثاني إشي والله إنه يعني جد مش عم بمزح، إنه بنفقد صوتكم الحلو، صوت الأستاذ أسامة، بنفقد صوت الإذاعة بشكل عام.
1: خلص انا رح اخلي الدوامات زي ما هي بعد هذا الحكي، مش رح اغيرها ولا يهمك الموضوع عندي.
2: خلي الاستاذ رندا تداوم ويوم بعد يوم انت وياها.
0: بالضبط اتفقنا، هاي ظبط لنا الدوام علي.
1: سعد صباحك يا علي.
2: الله يسعد صباحك، وشكرا لجميع المستمعين والمستمعات، وتحياتي لكل مواطن على هاي الارض الطيبه الحلوه.
1: شكرا لك، كل من ذوقك يسعد صباحك.

0: لك انه في باليابان ظاهرة اسمها الكاروشي. شو هاي ظاهرة الكاروشي؟ مش الكرشة تروح شات. ظاهرة الكاروشي اللي هي الموت من الافراط في العمل. باليابان بتبلغ ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، لكن مستوى انتهاكات العمل مرتفع، وهو الأمر الذي دفع الحكومة اليابانية إلى إصدار قانون عام 2018 يحدد ساعات العمل الإضافية ب 30 ساعة بالشهر. طبعا بحكوا لك رغم كل هذا الحكي، اكتشفوا دراسة العام الماضي انه 37% من 18 ألف شركة بتطلب من الموظفين العمل لساعات إضافية بمعدل 80 ساعة غير مدفوعة. تتخيلي انه 80 ساعه غير مدفوعه؟ احنا كل اللي بدومهم بشهر 80 ساعه، بس هم في 80 ساعه زياده غير مدفوعه. طبعا مش بس اليابان اللي بتعرف كمان بالساعات العمل الطويله، الولايات المتحده، كوريا الجنوبيه، حتى فرنسا كمان في ساعات عمل طويله. انت شو رايك؟ حاسه في ماسك تليفونك متحمسه مش عارفه تخليني نظراتك فاقبه مش عارفه اكمل يعني.
1: انا عم بطلع على الجبان اللي داخله بجوا النظاره الثانيه، جوا النظاره.
0: انا حسيته بتحرك يمين شمال.
1: لا داخله بجوا النظاره، مش فاهم كيف اخترقت النظاره. ما انا مش قادره اركز بالخبر قد ما ركزت بعين ضياء.
0: حواري شو جايب سندويشات اليوم؟
1: خلص يا علين خلص.
0: ليش تضحك بعد كله بعد الفاصل؟ انا شايفه
1: هلا بقول لك، المرأة بتفكر 17 مرة انها تقدم استقالتها باليوم. هلا بقولك ما في دراسة حقيقية، بس في امريكا عملوا هيك استطلاع رأي بين الذكر والانثى، طلعت الانثى هي اكتر انها بتطالب او بتفكر انها تستقيل 17 مرة في اليوم. تخيل انت 17 مرة تقعدي تك انا بدي استقيل.
0: مصيبة والله.
1: ليه؟ بقولك ان هي ضغط العمل مع ضغط البيت مع ضغط الاولاد، فهي بتفكر انها 17 مرة تستقيل.
0: خلصتي الريلز الله يرضى عليك.
1: هلا عن جد بحكي، هلا الوحدة ليه بتفكر تستقيل؟ خصوصا يوم الاحد.
0: يعني عندها كتير اسباب، بس هلا احنا معنا وقت نحكيهم ولا لا؟ ما معنا.
1: ما فاصل. معنا
0: بعد الفاصل بنحكي لكم كل الاسباب اللي بتخلينا نفكر، قصدي بتخليهم يفكروا يستقيلوا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حين رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: صباح الخير يا صباح الورد مرة تانية. قدينا نصبح اليوم كم مرة؟
1: كثير والله
0: والله، يعني لأنه كل فترة غير فترة. هلأ قدين أكلات فيعني
1: بدنا أطوني على الكاميرا أنه روح على المطبخ كلي تكتش بالاستوديو. سعد صباحكم، أكيد لسه إحنا مكملين معكم اليوم، نقول لكم نتمنى لكم صباح سعيد، بداية أسبوع جديدة حلوة زيكم وزي قلوبكم. إن شاء الله بتكون هذا يعني يوم الأحد اللطيف على قلوبكم وعلى قلوب جميع المستمعين. كنا عم نحكي عن شو اللي بيخلي المرأة تستقيل.
0: آه فعلاً أنا اللي بخليها تحكي نفس بدي أستقيل
1: نفس أسباب الرجل
0: مرة.
1: نفس أسباب الرجل.
0: لا هلا الرجل غير
1: تقريباً، يعني نفسهم، يعني الضغط الزايد، المشاكل، يعني ممكن يخلي
0: إحنا الفئة الحساسة. يعني هلا الرجل عادي ما بتفرق عنده بالنهاية والله، كان ضغط الشغل.
1: أنا بحس هلأ رندا بآخر فترة بطلوا النساء أصلاً حساسات، هدول اللي بيكونوا حساسين متعودة تعمل مانيكير بديكير وقاعدة في البيت ومبسوطة.
0: لا والله عنا جانب، عنا جانب
1: يعني في شوية حساسية، ولكن يعني أنا بشوفها أنها كتير تعتبر خفيفة، يعني ولا إشي بصراحة.
0: بس شوي إحنا بكون مواضيعنا يعني هيك أخف من الرجل. الرجل ما بيستقيل إذا مديره صرخ عليه، إذا مديره حكى له كلمة هيك ولا هيك، أو بعد عيط في المكتب. فيعني بحس إنه لا، المواضيع أكبر من هيك. الرجل ما بيفكر إنه هو يستقيل إلا إذا واصل لضغط معين هو مو قادر يستحمله. صح. ما بالك هو بنضغط في البيت وبنضغط بالشغل وبنضغط من حواري، زي ما اعتاد ما هو بنضغط من حواري هلا
1: كل الضغط من كل مكان.
0: تمام. إحنا البنت تعرفي، لا انا بفكر يعني من جهتي من وجهة نظري، المرأة بتطلب انها تستقيل لانها هي مش اشي الاساسي في البيت من ناحية الصرف. يعني هي عادي بالنهاية في حدا مسؤول عنها.
1: كيف يعني قصدك؟ يعني انه ماشي مكان، يعني عندها جوز،
0: عندها جوز طبعا،
1: عندها اهل،
0: عندها اهل بالنهاية. اذا انت تركت الشغل اهلك رح يتركوكي؟
1: لا.
0: انا اذا تركت الشغل زوجي رح يتركني؟
1: لا.
0: يعني فطبيعي بتحس انه هي بتميل على حدا معين، بس الرجل عمين بده يميل.
1: بس في ناس بتعرف انه جوزها بتركها اذا تركت الشغل مثلا، وفي ناس اهلها بيقلبوا عليها اذا تركت الشغل، وفي ناس لازم تضلها دائما بتشتغل. والله مش يعني مش كل البيوت قصص سعيده يا جماعه. في ناس بتدور على شغل كمان ولا لا؟ يا الله لو انت بس خبرتني هاي القصه امبارح بالليل كان عملت حلقه كامله عليها اليوم.
0: معك وقت على الساعة الثانية.
1: بقدرش أربط المواضيع ببعض.
0: الساعة الثانية
1: بحاول أدخل اللينك هيك سريع.
0: أوكي.
1: يعني الله الله يبعد عنا أشباه الرجال وأشباه النساء، هدول أشباه، في الناس المشبهين هدول الله يبعدهم عن حياتنا. ولا لا أستاذ رندا؟
0: آه طبعا أنا معك.
1: هاي أول مرة. أول مرة
0: أنت سوي وأنا وراكي، ما في مشكلة.

0: ضياء اليوم احنا علاقتنا مش كتير تمام، فخلينا يعني حط لي كم اغنيه بحبها عشان ارضى عليك.
1: ايه صراحه هذا بنشط الموضوع على الاخر.
0: اوكي خلينا احكي لكم هاي القصه. بتحبي تحكيها انا ولا انت؟
1: لا اليوم القصص كلها عندك حبيبتي، خدي راحتك.
0: بقول لك في احدى دول الخليج بنت قدمت استقالتها لظروف خاصة لها، مش مرتاحة وضغط وهيك، فهم الـ HR اللي عندهم رفضت الاستقالة. ليه يا حذركم؟
1: ليش؟
0: لأنه حكت لها ما بقبل استقالتك لحد ما تلاقي شغل تاني بناسبك وبناسب ظروفك، وقتها بقبل استقالتك.
1: أنا شفت هاي الورقة اللي كان مكتوب عليها هذه الاستقالة مرفوضة
0: بالضبط،
1: حتى أن أنت تلاقي شغل مناسب لإلك ومناسب لمكانتك ويليق فيكي
0: 100%. الله يكتر الـ HR-ات لهيك يا جماعة.
1: يا رب.
0: لأنه دائما الـ HR قلبها حنون، دائما الـ HR بتكون مع الموظف.
1: بالله تفصل عليها المايك،
0: وليس ضده. الـ HR فعليا هي الرابط الحساس، الرابط الحقاني بين الموظفين والإدارة. يعني دائما هي عصفورة الشركة، دائما عصفورة الشركة بتطير وين ما كان.
1: والله تجيب لها مي تبل ريها وتحكي لنا مين ظلمها لو سمحت، يعني عشان احنا نكمل الحلقة.
0: عصفورة يعني تعرف شو يعني عصفورة؟ يعني دائما الامور بتمشي عندها بسلاسة.
1: فراشة بال HR ما فيش زيها في العالم، زعيمة مافيا يا جماعة، ما بالكم بيكون ميكس.
0: يعني بتلاقي احسن من الـ HR.
1: هذا ميكس حربي هذا حبيبتي. والله ما في زيك انت صراحة، انت غير عن كل الـ HR-ات بالعالم.
0: انا كسرت القاعدة.
1: انت كسرتيها صراحة، هي القاعدة اللي كسرتك صراحة. انا اكتشفتها، كسرتنا كلنا.

0: هيك أكثر من حد علي وأنا ما عندي مشكلة إنه هدول أعداء أعداء النجاح.
1: كملي سوري.
0: أنت بتغني
1: لا أنا مع الأغنية بحبها كثير.
0: هلا تخيلوا تخيلوا فعليا الاتش ارات انسي الموضوع يعني.
1: الاتش ارات
0: الاتش ارات انا بحس دائما الاتش ار دائما بنت وبتكون كاسره وبتكون عصفوره.
1: ايوه
0: عشان نكون واضحين كاسره عصفوره بتوصل تست تست الشركه الاتش ار ومش متجوزه ودائما اسمها ساره وشعرها كيرلي صح؟ الحمد لله ولا صفها زي انا. طيب خلينا نطلع بمواضيع الاتش ار مواضيع هاي لانه صراحه المواضيع حساسه وعم تيجي علي كثير.
1: تعال نحكي عن العنف عن الجرائم عن القصص هاي عن جد انا كثير بحكي. لا مش احكي حكى الطيب اخذت نفس
0: ما بحكي
1: حكى الطيب اخذت نفس
0: وخلص
1: كيف في كلمه تلبسي فاتح انا ما برتاح لك رندا صراحه يعني هذه اللي انا بلاحظ يا جماعه بالفترات الاخيره قضايا العنف والتعنيف سواء ضد المرأة ضد الرجل ضد الأطفال عم بتزيد بزيادة بطريقة كتير مخيفة. انسي هذا
0: أبوس إيدك
1: دخلت على الفيديو. أوكي هلأ بحكوا لك تقريبا من بين كل 10 في 6 بتعرضوا للتعنيف يعني هاي تعتبر نسبة جدا كبيرة هاي بالدراسات الأخيرة اللي صارت. بس الفكرة يا جماعة أنه بعض الشباب والبنات اللي تعرضوا للتعنيف من أهلهم خلال حياتهم لما يكبروا بيكبروا بصحة غير سوية بيكبروا بنفسية تعبانة بيكبروا بأسلوب هجومي باندفاعية البشعة بيكبروا أنه هم بدهم يربوا الجيل في منهم أخذوا سايد تاني حكوا إحنا مستحيل مثلا نكون زي أهلنا إحنا بدنا نكون غير إحنا بدنا نكون أحسن. ولكن فجأة بتلاقي هذا العصب اللي انزرع فيهم فجأة بيطلع. فأنا هذا الحكي لكل الناس ممكن اللي عم بيسمعني هلأ سواء شاب أو سواء بنت سواء مرأة سواء رجل مثلا تعرض للتعنيف تعرض للكلام المسيء تعرض لانتقادات كتير بحياته لا تخلي هاي الأشياء تأثر عليك وتضلها تمشي جيل بعد جيل بعد جيل. في ناس كرهت أصلا فكرة الزواج من وراء هذا الموضوع وكرهت فكرة الخلفة وكرهت فكرة كل إشي حبوا بعض حنوا على بعض. مش كل الناس الله بوفقهم بعائلة منيحة مش كل الناس الله برزقهم أب وأم بحبوهم بالحب العنجد إلا ما يكون في ناس عندها مشاكل داخلية في ناس جوزت بالغلط خلفت كل إشي انعكس على أولادهم مثلا. فالفكرة أنه الصدمات اللي أنت عم تنقلها لأولادك نفسها الصدمات اللي رح تنتقل لأحفادك ولا أحفاد أحفادك وجيل بعد جيل ورح تربي رجل مخيف صعب بس بحب التعنيف بس بحب المشاكل ومرأة عندها نفس الصفات ما عندها شخصية بحالها وبترضى بالذل. فعشان هيك خففوا على بعض يا جماعة والله يجيب الفيل خير. تفضلي أستاذة
0: الله يعطيك العافية يا رب الله يعطيك العافية وكتر من نصايح
1: هسه حد رح أطلب
0: عن جد يعني واشرب قهوتك طلبك مقبول. هلا عن جد بيحكوا فيه معك حقين بكل كلمة حكيتيها ومعك حق إنه دائما الأب والأبهات والأمهات هو بنصب علاقتهم وين بالأبناء فعليا وهذا الإشي كتير بيأثر على ابنك وهذا الإشي أنت قادر إنك تطلعي ابنك بنفسية حلوة وعنده صحة نفسية أو يكون الولد متعقد فيه كتير سلوكيات وغير أي إشي بشوفه الولد من كامل الأب من كامل الأب بقلده وهذا الأساس. إحنا الجيل هذا 24 ساعة ماسك التليفون لأنه الأهالي نفسهم 24 ساعة ماسكين التليفون.
1: صح معك حق.
0: فطلعت دراسة كندية وضربت بالسوشال ميديا هاي الفترة بقولك إنه جيل زد وجيل إكس استخدموا الضرب مع أولادهم. يعني بقولك كل من كل 5 طلع واحد إنه هو عم بضرب وهذا الاشي بيحكوا انه احنا هاي الترباية الصح مش مع الترباية الحديثة زي ما بيحكوا الترباية اللي هي انه ممنوع الضرب ما بحكي لابني ما يعني ما بزعله ما بضايقه. لا بقول لك هاي الدراسة اكدت انه بتقدر تتعامل مع اولادك بالضرب اذا غلطوا اضربيهم.
1: هلا اذا غلطوا تضربهم.
0: هلا في ضرب وفي عقاب.
1: في عقاب بس ما لا انا مش مع انه انا ابني ممنوع يتعاقب ابدا.
0: طيب
1: يعني
0: لازم اسالك سؤال الضرب بجيب نتيجة؟
1: بس اكيد لما يكون هو خرب الدنيا وعامل تصرف كتير غلط احكي له لا ما بزبط نحكي باد ووردز مش هيرد علي.
0: العقاب بجيب نتيجه اكثر من الضرب برايك؟
1: مش ممكن انه يجيب نتيجه ولكن ممكن يعمل رهبه معينه للطفل قدام اهله انه انا في حدود حمراء ممنوع اتعداها.
0: اوكي طب هلا الولد اذا انا ضربته على اي شيء بده يعمله
1: اي شيء غلط طبعا
0: طيب ما بصير عنده تبلد بقول لك عادي زمان كنا نحكيها ضربة بتموت ما حد ضربة بتفوت ما حدش بموت.
1: اه بالضبط. هلا مش انه انا بضلني اضرب ابني واعنفه هيك، بس بكل فترة وفترة ما احسه زودها يضرب له كفين.
0: انا صح صح مع العقاب ومع انه الولد يعني يعرف انه هو غلطان.
1: انت ما عمري ضربتي؟
0: انا بضرب بس يعني بضرب هيك صراحة خشيب
1: كبرش عليها.
0: شوف أنا ما بحب الضرب
1: والله هيك سيري مش
0: أنا ما بحب الضرب يعني أنا يعني بالنسبة لهم أنا إذا طلعت عليه نظرة أوكي وهيك حكيت هذا الصوت عرفتي كيف؟
1: آه كملي عم بسمعك.
0: عم بتحكوا عن الأغاني يعني أوكي
1: أنا
0: فاهمكم فعليا. أنا مع مش مع الضرب بس يعني في أشياء بحس إنه يعني لازم عقاب، لازم تعاقبي، لازم الولد يعرف بغلطه، لازم الولد يحس انه هو غلطان وهو يعتذر والعقاب يعني يخليه يضله اكثر من يوم. ان شاء الله محمد ما يسمعني لانه محمد بحكي دائما انت بخربي سند.
1: بحكوا لك عن جد من امن العقاب امن الخطا، فعلا هذه الشغله صحيحه. الناس اللي هذا الاشي معروف بكل الحياه انه الشاب مثلا اذا عرف انه انا شو ما بعمل انا ما راح اتعاقب بالقانون راح يضل يعمل، راح تنتشر الجريمه راح ينتشر القتل راح ينتشر الضرب والتعنيف والى اخره. لما انا اجي احكي من مبدا انه الام لازم تضرب ابنها هي مش قضيه الزام، بس قضيه انه انا لازم يكون في رهبه معينه لو خفيفه بيني وبين ابني انه انا لما احكي له لا يعني لا او يعني لانه احيانا الابن ممكن يحطك موقف جدا سيء او يصغر منك انه قدام العالم انت عم تحاولي تحكي معه بالطريقه اللي بتحكي فيها بالبيت بس هو خلص بده يعنتر
0: 100%.
1: فهي الشغله ما بتزبط وخصوصا حسب البيئه. ممكن بتزبط مع الاجانب لما يكون الابن بس من الروضه للبيت. احنا اطفالنا بتختلط بحاره، بتختلط بشباب، بتختلط باطفال كثير مثلا تفكيرهم مختلف، فاحنا ما بنقدر احنا نجرد هاي الشغله بشغله واحده. ولا لا استاذ؟
0: معك حق. هلا اسمعي عشان احنا رايين مختلفين صح. وانا بحكي انه انا ما بضرب، انت بتحكي انه الضرب باوقات معينه.
1: اوكي
0: بعد الفاصل عندنا خبيره تربويه رزان النوباني بتحكي لنا كيف بتعامل مع اولادنا اذا ما بنضربهم كيف نعاقبهم.
1: نضربهم
0: يلا. فاصل ومكملين.
1: فاصل ومكملين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مكملين معكم بموضوع الأولاد وتربية الأولاد. قد الموضوع هذا صعب وقد إحنا الدراسة اللي طلعت الدراسة الكندية إحنا فاهمينها كأهالي والريلزات اللي على إنستغرام كانت توضيح لإلها بشكل غلط. فاليوم ضيفتنا بالاستوديو رزان النوباني خبيرة تربوية. صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا فيكم.
0: كيفك؟
1: شكرا على الاستضافة
0: حبيبتي. تسلمي. هلأ أنت عندك خبرة 14 سنة صح بأمور التعليم.
1: نعم.
0: وانت كمان اضافه لهيك انت ام لاربع اطفال.
1: صحيح.
0: فبدي تحكي لي السؤال اللي سالتك اياه انا هلا تحت الهواء. بدي هلا تجاوبيني عليه. انت مع الضرب ولا ضد الضرب ولا باوقات معينه ممكن تستخدم الضرب؟
1: تمام. انا بكل صراحه يعني لا ادعي المثاليه. انا كأم وكشخص تربوي صار لي زمان بالفيلد ما بنكر ممكن بيوم من الايام فقدت اعصابي وتصرف تصرفات خاطئة يمكن أكون بندم عليها. بس مع الخبرة ومع الدراسة ومع الفيلد اللي أنا فيه اكتشفت أنه الضرب هو أبدا مش أسلوب تربوي ومش هو الأسلوب اللي أنا بدي أبني علاقتي مع أولادي بناء عليه. فأنا أبدا مش مع الضرب. بفهم أنه أحيانا الأهل ممكن يضطروا له بس بطريقة جدا بسيطة. يعني حتى إحنا عنا بديننا بالإسلام الضرب المشروع هو ضربة السواك. يعني على مستوى أنك السواك على إيد الولد هذا هو الضرب المشروع. أما الضرب المبرح أو المؤذي أو اللي بيعلم هذا أكيد أكيد مش مسموح ومش مقبول.
0: صح معك 100%. هلا في شغله ثانيه زي ما حكينا انا مثلا لو ابني انا ما بيرد وعنده تصرفات غلط وانا مش مع الضرب كيف ممكن اتعامل معه؟
1: هلا احنا في كتير ناس بتفكر انه انا اذا بدي اربي ابني تربيه صحيحه معناته ان ابني لازم يكون شخص مطيع جدا. مين حكى انه دائما لازم يرد؟ الطفل طبيعي جدا انه اوقات كتير ما يرد لانه هذا جزء من نموه الطبيعي. يعني الطبيعي انه هو بده يجرب اول شيء. يعني هي وونتس تو تيست الباوندريز الحدود. انا اذا بعمل هيك شو رح يصير؟ طب اذا بتقل العيار ايش رح يصير؟ هم هذا نوع من الذكاء. يعني هم اذكياء انهم يعرفوا انه انا كيف امتى ماما رح تعصب. فهذا واحد. تنين هو بده يتطور وبده يبدي رايه وبده يشوف يعني انا لما بحكي شو بيحكوا بسمعوني ما بسمعوني بيعجبوا برايي. فهذا نوع من التطور الطبيعي. فانا دائما بحكي شغله احنا ليش بنتقبل انه شخص كبير بيقول انا مثلا ما بحب هاي الاكله بس ما بنتقبل ولد صغير يحكي ما بحبها
0: نغصبه ياكلها
1: نغصبه انه ياكلها بالضبط. طب ليش؟ ما هذا الشيء غلط كتير. كمان اصلا في دراسات اثبتت انه بعمر صغير هم ما بيكون جهازهم الحسي مكتمل. فلما يقول الاكل مش زاكي واحنا كلنا شايفينه زاكي هو بيكون معاه حق. فإحنا لو نفكر شوي إنه مش كل معركة إحنا لازم نخوضها مع أولادنا ومش كل شغلة لازم يتعاقب عليها. يعني نحاول إنه نحن كمان مش نتنازل بس نفكر بطريقة سلمية أكتر. يعني أنا مثلا عارفة أولادي ما بيأكلوا هاي الطبخة طب ليش بدني أطبخها؟
0: شو يتعودوا عليها؟
1: ما لا مش لازم مش شرط إنهم يتعودوا عليها. ممكن بس يكبروا زي ما حكينا تكتمل جهازهم الحسي فيصيروا يحبوها بس هم صغار ما بيحبوها. فأنا بتجنب هذا النوع من الكلاشز بيني وبين أولادي.
0: طيب هلا يعني لو يعني انت مش مع الضرب مع العقاب
1: مع مش العقاب. احنا دائما في فرق بين الحزم وبين السلوك يعني او بين الحنان والحزم بالسلوك. انا اذا زعلانه من ابني لانه تصرف تصرف معين انا ما بسيء له لشخصه ما بهينه ما بحاربه. انا بغير اسلوبي بناء على السلوك. يعني اعطيك مثال اذا انا ابني مثلا متفقه معه لنفرض انه هو مراهق او يعني صف عاشر بيطلع مع اصحابه ومتفقه معه كل يوم خميس انه يطلع ويرجع الساعه 9 بالليل قرر بهذا اليوم أخش. انه يرجع الساعه 10 بالليل. هو كل خميس بيطلع مع اصحابه بتعب طول الاسبوع عشان يطلع هذا اليوم. الفرق بين الحنان والحزم اني انا ما اخليه الاسبوع الجاي احكي له ممنوع تطلع بالمره اعاقبه عقاب تام. لا بقول له الاسبوع الجاي بدك ترجع الساعه 8 بنقص له ساعة. مشو تأخر ساعة أنا بنقص له ساعة عن الموعد الرئيسي. فأول قاعدة القاعدة الذهبية هي وضع حدود ثابتة وما نتهاون بالحدود. الحدود مش معناها أن أنا كتير أبهدله تصير علاقتي فيه كتير سيئة عطالة وعن نازلة. لا أفرق بين أني أنا بحبك وعلاقتي فيك ما لها علاقة بس السلوك اللي أنت صرفته غلط. لأن السلوك غلط أنا رح أتخذ فيك في إجراء ما يتعلق بالسلوك. تقليل عدد ساعات ممكن شغلة معينة أنا كنت واعدته فيها أأجلها شوي مثلا فهيك. بس أنا ما له علاقة بحبي لإلهم.
0: هلأ دايما الأم العاطفة دايما الأم هي الحساسة
1: صح.
0: فالأولاد دايما بيمول عليها أنه هي رح تحزن عليهم. تعرف كيف قلب الأم مثل ما بيحكوا. فدايما موضوع التربية بالنسبة للأم أصعب من الأب.
1: صح. بس ما إحنا إذا بدنا نربي صح مفروض أنه لا ما يكون هيك الموضوع. أنه أنا استل أنا بحبك أنا مو يعني ما حرمتك لأنه أنا ما بحبك. أنا بس بدي أثبت عنده الحدود واركز انه انا اذا بتجاوزها لا رح يكون دائما في عواقب لهذا الموضوع.
0: هيك
1: عواقب وليس عقاب.
0: صح. هلا هيك ممكن ندخل التربيه القديمه مع التربيه الحديثه.
1: صحيح.
0: يعني منوازن بيناتهم
1: 100%. يعني احنا هلا زمان شو كمان حسب شو فكرتنا للتربيه القديمه، كثير ناس تفكر التربيه القديمه اللي هي كانت بالضرب بالبهادل بالرص، ما ناخذ رايهم،
0: كان مبادئ
1: مثلا هلا. بس مش الكل تربى بالصوره اللي عن جد كانت اهلنا يسمعوا منا ويحاورونا، في ناس لا كانت خلص يعني انا حكيت هيك فبده يمشي القرار. ففي اشياء كانت ايجابيه بالتربيه القديمه، انه كان في تحمل المسؤوليه، جيل اليوم كثير مدلع. فهذا الجزء اللي احنا بدنا ناخذه من التربية القديمة ونحافظ عليه، اللي هي باب تحمل المسؤولية، إذا أنت غلطت بدك تتحمل نتائج أخطائك
0: 100%. هلأ كمان الأطفال بتحسيهم أوعى زي ما حكيتي، هلأ الجيل غير جيل زمان
1: 100%. وما بيزبط هلأ أنت تقولي له بس هيك ممنوع تعمل هيك، ليش؟ لأنه هيك، لأنه أنا هيك قلت، لأنه أنا هيك قررت. لازم يتحاوروا. وإحنا إذا بتلاحظ إحنا هلأ اليوم عم بنحط أولادنا ببرامج تعليمية كتير متنوعين، حتى البرامج البسيطة برضو صار فيها نوع من الحوار والنقاش مع الأولاد. فكيف لما أنا بكون حاطه بمدرسة فيها well-being وفيها نقاش وفيها التعبير عن الرأي وفيها مهارات حياتية عالية، وباجي أنا على البيت بنسف كل اللي تعلمه بالمدرسة، بتعامل معه العكس تماما، هو عم بدرس كيف يعطي رأيه وكيف يحكي وكيف يشارك وكيف يجادل وكيف يفكر بطريقة هيك فيها يعني critical thinking، وباجي أنا بالبيت بحكي له لا ولأنه بابا هيك حكى وممنوع وبس وهس واسكت، لا ما بزبط.
0: هيك الولد بيكون مش عارف أنا وين
1: 100%.
0: يعني هو ضايع الهوية فعليا،
1: وهذه أكتر الأشياء على فكرة اللي بتسبب مشاكل عند الأولاد، حتى مشاكل نفسية في شخصيتهم، ازدواجية القرارات أو التناقض بين القرارات. يعني أنا اليوم بحكي لك آه، بكرة بحكي لك لا، نفس الموضوع كأم، أو الأم بتحكي آه والأب بيحكي لا. فالازدواجية والتناقض بالقرارات كتير بيطلعوا طفل هو مش 100% متزن، يعني هو مش عارف هذا صح ولا غلط حسب مزاج ماما اليوم.
0: آه هذا إشي كتير صعب فعليا،
1: كتير صعب وكتير غلط عن جد.
0: هلأ عم نشوف كمان الطفل إذا كان عدواني، مع إنه هو ما يعني ما بتعرض للضرب، ما في ببيئة أهله عدوانية، فليش الطفل دائما بيكون متجه إلى العدوانية أكتر مع إنه بيئته مو هيك؟
1: لأنه هذه هي مشكلة الناس فاهمينها غلط، إنه إذا الولد بضرب فورا بصير الناس تشخص، يعني يا مكتر اللي بشخصه اليوم فورا بصير لك أكيد بينضرب. لا مو شرط، أوقات كتير بتصير تصرفات عدوانية لأنه مش كل حدا عنده القدرة على التعبير على مشاعره. يعني بالمناسبة امبارح كان يوم العالمي للذكاء العاطفي،
0: بس كنا رح نتطرق له أكيد.
1: فاليوم العالمي للذكاء العاطفي، أول شيء يعني بس عشان المستمعين نختصر تعريفه سريعا، إنه كيف أنا أكون ذكي وأقدر أعبر عن مشاعري. يعني إذا أنا هلا معصبة أكون عارفة إنه أنا معصبة، مش أنا عم بتصرف بطريقة غريبة ومش فاهمة شو مالي. يعني أسمي شعوري وأعرف كيف أتصرف. لما أكون معصبة بعرف إني أنا ببعد هلا، ما بحاول أفوت في نقاشات لأنه رح أحكي حكي رح أندم عليه بعدين.
0: صح.
1: هذا مثلا نوع من أنواع التعبير عن الذكاء العاطفي. فإذا إحنا عم بنربي أولاد أذكياء عاطفيا بصيروا يعرفوا يعبروا عن مشاعرهم. بس إذا الطفل مش عارف يعبر عن مشاعره لإيش بيلجأ؟ كتير أوقات بلجأ للضرب.
0: أيوة.
1: فهو مش معناته أنه هو مضروب، أوقات بيكون غيران إجابة بجديد، أوقات بيكون مزعوج نقله من بيت لبيت، أوقات بيكون لا سمح الله بمر بظرف اجتماعي صعب، انفصال، وفاة أحد الوالدين. ففي ظروف بتخلي الطفل يتصرف بطريقة عدوانية رغم أنه ما عم بتعرض للضرب. فمش كل طفل بضرب بيكون عم بنضرب
0: 100%. وكمان زي ما حكيتي يعني كتير عم نسمع هلا لمعلمات مع انهم ما بيكونوا دارسين هذا الاشي، عنده توحد، عنده فرط حركه، عنده كذا. فيعني انا بحكي له طب انت دارسه هذا الاشي؟ لا انا مو دارسه، بس انا حسيته من تصرفاته هيك.
1: هلا هو هلا كنا عم نقول يا مكتر اللي بشخصه اليوم،
0: بشخصه بالضبط.
1: هو لا، تشخيص، فكره انك تحكي لشخص انت عند هذا ابنك عنده توحد، عنده مشكله، عنده
0: سلوكيات غلط،
1: هذا الاشي مش اي حدا بيقدر يشخصه. في ناس مختصين في مراكز مختصة بهذا الموضوع. ممكن هلأ المعلمين نتيجة خبرتهم لسنوات طويلة بيصيروا يقدروا يميزوا أنه هذا الطفل
0: بيميزوا.
1: مش 100% طبيعي زي باقي الأولاد. طبعا طبيعي يعني لا تعني أنه هو مش طبيعي أبدا، يعني أنه عنده مشكلة بسيطة ممكن تكون تقدر المس تعرف شو ماله، بس مش شرط أنها تقدر 100% تحدد شو مشكلته
0: 100%.
1: أو حتى تحدد علاجه.
0: صح. هلأ كمان طلع ترند آخر فترة أو مبارح طلع ترند على السوشيال ميديا عم بيحكوا على الدراسة الكندية اللي حكت عن الضرب. فإحنا أغلبيتنا فهمنا الدراسة غلط، فبدأت توضحينا إياها.
1: طبعا أكتر شيء بيضحك إنها الريلز كلها اللي طلعت هم الناس. هلا الريلز شو فكرته؟ إنك أنت تعطي هوك قوي فالناس بتسمعه للآخر
0: 100%.
1: بس صراحة هي الناس فهمت الدراسة غلط. أول شيء الدراسة ما حكت إنه نرجع للضرب وإنه الضرب صح والضرب مفيد. الدراسة المحكمة بكندا قرروا إنهم يعملوا عقوبة قانونية على الضرب حتى لو كان بسيط، لدرجة إنك تعمل هيك يعني بكف بإيدك المفتوحة على إيده.
0: أوف.
1: يعني خطة بسيطة جدا. منعوها، صاروا يفكروا بأنهم بدهم يمنعوها وبدهم يحاسبوا الأهل قانونيا. هلأ الباحثين التانيين بحثوا في الأسباب إنه ليش أنتوا لهالدرجة بدكم تصعبوا الموضوع ويتحاسبوا الأهل يفوتوا السجن في حال إنهم عملوا هذا التصرف اللي هو كتير بسيط. لما بحثوا في الأسباب لقوا إن هالأسباب مش كتير مقنعة، فقالوا لهم أعيدوا النظر مرة تانية في دراسة هاي الأسباب. الضرب المبرح أكيد بيعمل مشاكل نفسية عند الأولاد وبيعمل اكتئاب وبيعمل كتير مشاكل على الكبر، بس هذا النوع من إنك مثلا ابنك جننك بالمرة رمى حاله بالأرض بده يقوم تمسكه شوي هيك تشد على إيده وتمشي فيه، هاي مش معناها الأم تفوت السجن. فهم بس كانوا عم بدرسوا أن الأدلة القانونية غير كافية لاتخاذ هذا القرار، بس ما حكوا أنه الضرب مسموح.
0: طب ليه السوشيال ميديا انتشرت أنه الضرب مسموح؟
1: أخذوا الهوك أخذوا الهوك وكتير انتشرت فيديوهات وعم بتجيب ملايين المشاهدات، ولكن هو مش هذا الصح. هم بس عم بدرسوا أنه هل فعلا في دليل علمي على اللي أنتوا بتحكوه لحتى تاخذوا قانون يصير يحاسب الأهل ويسجنهم. فلو إن الأدلة غير كافية فلساته في بحث. فأنا حتى يعني بحثت عن الموضوع كتير، لحد اليوم ما قررت كندا إنها تتخذ هذا القرار، معناته الأدلة لسه غير كافية.
0: إحنا فهمنا الترند تماما غلط. طيب هلأ ما إنا إحنا مش مع الضرب أكيد 100%، والضرب ما بيجيب نتيجة، شو في بدائل غير الضرب؟
1: دائما إحنا لو نيجي نفكر إنه ليش الأهل ضربوا، يعني ليش الأهل ضربوا هذا الولد اليوم، شو السبب؟ ندور على سبب المشكلة. يعني انضرب لأنه ما جاب علامات عالية بالمدرسة، طب ندور أنه هل هو بحاجة أنه حدا يساعده بالدراسة، هل هو بحاجة أنه حدا يساعده كيف ينظم وقته. إحنا وقت بنفترض أنه الطالب أو الطفل لازم يكون أوريدي بيعرف، إذا ما حدا علمه ما رح يعرف. فنحن نبحث عن سبب المشكلة. مشكلتي مثلا أنه ابني عم صاحب هدول الشباب أنا ما بدي أي صاحبهم، رفقاء سوء مثلا، طب أنا أخرطه ببيئة إيجابية، أشغله أوديه فوتبول أوديه سباحة أقعد معه، إذا أنا أخليه يطلع مع أبوه وعمامه، يعني مش شرط دائما أن تكون أكتيفيتيز وأشياء مكلفة ماديا، ممكن أشياء عادي عائلية تنعمل. أخرط ابني ببيئة صحية، أبعده عن رفقاء السوء. فالأصل أنه إحنا ندور عن سبب المشكلة، مش ندور كيف إحنا بدنا نعاقب الأولاد.
0: 100%. هلأ بدي منك رزان نصيحة للأمهات اللي عم بسمعون الوقت الحالي، كيف يطلعوا ابنهم بصحة نفسية سليمة؟
1: أول شيء أنا دائما بحكي أنه التربية في جزء كتير كبير منها توفيق من رب العالمين. فنحن بناخد بالأسباب ونحن بندرس، ودائما بحكي إذا أنا بروح على مقابلة عمل بجهز حالي لإلها كتير،
0: بحضر.
1: فكيف لما أنا يكون في عندي أولاد ليش ما بجهز حالي لإلهم؟ ليش ماشيين بالتربية زي جيل أهالينا؟ أو مش شرط طبعا أهالينا، ممكن يكون ربونا بطريقة كتير منيحة، بس مش كل الناس أهليهم ربوهم بالطريقة المنيحة. فليش بنفوت على الموضوع بالطريقة التقليدية التراديشنال؟ خليني شوي أبذل مجهود بإني أنا أقرأ كيف حالة ابني، إذا عندي ولد مراهق أقرأ شوي عن المراهق، إذا عندي طفل صغير فات المدرسة جديد أقرأ عن هذا الأسلوب، أثقف نفسي فيه، أخذ بالأسباب والنتائج على رب العالمين.
0: شكرا كثير على وجودك معنا، عن جد كلامك هيك سلس، وبتمنى كل أم هيك تسمعك وتستفيد منك.
1: تسلمي، شكرا.
0: رزان لوباني خبيرة تربوية، شكرا كثير لك على وجودك معنا. فاصل ومكملين.
1: شكرا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. 11:00 صباحا بتوقيت عين اف ام. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.
5: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من عناصره في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. مساعا فرنسية أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف والتوسع في بناء المستوطنات. رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يقول للمملكة إن المسيحيين يعيشون أزمة في المنطقة وخصوصا فلسطين، ويشدد على أن الأردن البلد الوحيد الذي يعيش فيه المسيحيون باستقرار. واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وتدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
2: تميز هالسنة وفرع تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على

0: للكل تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حاضرين أهلين يا سعد صباحكم والله إحنا كنا بمقابلة كتير حلوة يالين
1: فعلا
0: ويعني عن جد استفدنا من الضيفة كتير من حكيها وكيف تعاملها مع الأطفال بعدين قدي رواقها وهي عندها يا جماعة 4 بيبيات تخيلي رايقة وهيك
1: أنا حسيت في خدعة أنه كيف ما شاء الله يعني عندها 4 وكل هالرواق
0: كل هالرواق فعليا
1: بتحكي عن كيف التربية لازم تكون وكيف الواحد لازم ما يربط المواضيع
0: فعليا
1: ببعض
0: فعليا
1: التعنيف يعني
0: بتحكي يعني حبيت كلمة حكتها أنه إحنا بأي إشي بحياتنا من

0: حضر له كان مقابلة عمل، كان شغل، كان أي إشي. ليه ما بنحضر للتربية؟ ليه ما بنتثقف عن جد صح. مواضيع التربية دايما حكت إنه دايما متجه لمواضيع أهلينا صح. الزمن تغير فعليا وبطل زي زمان، إحنا بطلنا زي زمان
1: صح. يعني بحس هلأ هذا الجيل الجديد خصوصا رندا يعني الوعي عنده جدا عالي، فهمان بكل إشي في الحياة، ومش سهل إنك تسيطر عليه أصلا. فالله يكون بعونكم، ودائما بحكوا لك الجيل بعد جيل بصير الجيل أصعب أصلا، يعني
0: والله
1: مش نفس الإشي. هماش إحنا ما نكد عليكم وما إلي بالموضوع نكد.

0: والله عندي خبر لطيف رح تحبيه يا لين.
1: يا رب استر.
0: اسمعيني جيدا.
1: ايوه.
0: بقول لك في مليونير يبحث عن مرأة لترثه. ما بدك؟ ما بدك؟ خلاص؟
1: حلو الخبر هذا سمعته.
0: اوكي. استنى شوي خلينا نكون متفقين انا وليان. اطلع لي اغنية شوي ثانية. اطلع لي.

0: خلاص عندنا تخاطر أناولين كتير عالي لدرجة إن إحنا نعمل سكرين شوت على الأخبار نفس الأخبار.
1: نفسها.
0: بقول لك في مليونير عمره 79 سنة تمام ببحث عن مرأة صغيرة اللي ترثه تأخذ ورثته أوكي ثروته قصر مكون من 50 جرام.
1: من إيش؟ من 50 طابق.
0: سري سري عيدولي لهذا عيدولي
1: هذا أجين.
0: عدد مليونير عمر 79 سنة بدور على بنت صغيرة عشان تأخذ ورثته. ورثته كتير فيه معه يعني مليونير اسمه وعنده قصر مكون من 50 غرفة يا جماعة غرفة يعني كل يوم تقعد بغرفة لمدة 50 يوم. فهذا الخبر بهم لين يعني إذا حاب لين هي بحس
1: بهم لين دخلت على لين عشان زوجة يعني رفع عنك التسلط
0: ممكن
1: لا لا أعوذ بالله
0: ما إلك مصلحة
1: لا أبداً
0: أي حدا إله مصلحة يا بنات يرن علينا.

0: اخر خطوتك اليوم الماني ماني. احنا حكينا عن واحد ختيار معه كم من ليره صرنا الماني ماني.
1: شو كم من ليره؟ مليونير. مليونير عنده 50 غرفه لين.
0: حبيبتي حبيت احكي لك هذا هو اللي بيورثك مش انت بتورثيه، خصوصا هذول الكبار بالعمر بضلهم عايشين لل 150 وانت بتموتي وانت بتستني.
1: عمره 79 سنه
0: على الفاضي، لسه بدايه عمره حبيبتي. شو 79 سنه هلا بلش
1: حاسه اني صرت تلمح لاشياء ثانيه. هاي بدايه عمره والشباب.
0: قال عشان اذا انصدمت ما تنصدم
1: يعني عشان ها عم بتمهد.
0: ناخذ اتصال من زكريا. صباح الخير.
2: صباح النور
0: زكريا، انا عتبي عليك قوي جدا هذا اولا.
2: لا والله انا شوفي لكي شغله سمعت حديث تحكي دعاء 40 شخص مستجاب. انا حاليا طالع الجامعه وعندي فاينل فادعولي بالله عليك.
0: يا رب يا رب
1: موفق يا زكريا،
0: نشوفك يعني باعلى المراكز وتنجح وتجيب اعلى العلامات يا زكريا
2: ان شاء الله. الله يسعدكم. ثانيا انا والله ما بضيع اذاعتك لين انت معدتك عندي اقسم بالله انا غالي.
0: الله يسعدك يا زكريا.
2: في ضغوطات العمل والدراسه هذول الواحد مرات بيحس شوي.
0: الله يسعدك، إذا بدك باش بقدم عنك الامتحان ما عنديش مشكلة.
2: الله يسعدك والله يا ريت خلص بالضبط مشكلة.
0: طيب زكريا احنا بنحكي هلا عن خبر جديد انه في واحد مليونير حكى اللي بدها تتزوجني بدي اورثها مصارية، عنده ملايين كثيرة وقصور ودنيا وعالم، بس فيه مشكلة واحدة.
2: ايه
0: عمره 76 سنة، شو رأيك انت بهذا؟
2: المال والبنون زينة الحياة في الدنيا، احنا بدنا المال بدناش العمر. العمر مجرد رقم.
0: البنون مهم المال.
1: المال
2: طبعا.
0: طب فكرك لو واحدة تزوجت وعمرها 20 سنة ولا 25 سنة بيكون هذا الاشي عشان يعني مصاري ولا عشان بتحبه؟
2: والله شوفي الحب يعني يحتاج جنب لأن العمر كبير يعني
0: شايفين. اعطيني جواب من الآخر بدون رسميات.
2: ولا يعني إذا كان العمر كبير طبعا عشان المال.
0: مليون بالمئة. صباحك يا زكريا، بنتمنى لك التوفيق.

0: طازة هلا.
1: ايه
0: هلا هلا خبر طازة.
1: تفضلي.
0: هواري انتقل الى الي ضروري جدا.
1: ما في لا ما في.
0: هواري مشغول مع تيسير هلا.
1: يلا احكي. بقولك هالصف هواري
0: بحكولك في احد الناشطات ناشطة على السوشيال ميديا بتحكي يلي راتبه اقل من 500 دينار ليش يتزوج؟ هذا يعتبر شخص فقير. اوكي تخيلي هلا هون الفكرة شو بتحكي بالفيديو. اذا انت راتبك اقل من 500 لا تتزوج يا اخي ولا تدخل حالك بهاي القصص، لأنت لا قادر تفتح بيت ولا قادر تستر على الناس ولا قادر تعمل ولا قادر تسوي. خليك انت قاعد احسن لك وما تتزوج. هلا انا اذا بدي احكي يعني ان نعمل دراسة في الاردن، فاحنا يعتبر اللي بياخد 500 من الاشخاص الاثرياء ولا لا، يعني معها مصاري. هذا اول اشي. تاني اشي، من متى الناس بتتدخل بقرارات بعض؟ ممكن هي كشخص مش راضية على هذا الموقف، ممكن هي مش مقتنعة فيه، بينها وبين حالها بين قرارة نفسها. بس في كتير بنات ما عندها مشاكل بهاي القصة، سواء رتبة 100 200 300 500. في ناس عايشة 100 ومشي أمورها ولا لا؟ عن جد بحكي، ليه هلأ صرنا نحكم على الرجل من راتبه؟ ليه صرنا نحكم على الأمور إنه ما بتتيسر إذا كان راتبه 1 2 3؟ في ناس بتلاقي بتكون عايشة مثلا على 100 و150 دينار طول الشهر وعايشين مبسوطين وبياكلوا وبيشربوا وبيروحوا. هلأ أنا ما عم ببالغ، ممكن مش اللي هي الحياة اللي هم بدهم إياها، ولكن إذا بدنا نحكي على راتب 500 فأنا بشوفه جدا يعني مناسب.
1: معك حق،
0: خصوصا للناس اللي هلأ مقبلين على الزواج، تتزوج جديد يعني. شو بده أكتر من
1: 500؟ تعتبر من طبقة الأغنياء يا جماعة.
0: والأمور والأمور الثانية
1: مالك يعني الرواتب أغلى 300 دينار 400 دينار، يعني 500 منيح. يعني
0: بطل عاجبك انت، رفعت حواجبك. اه
1: يعني شو بده يعني اسمع الواحد شو بده يعمل. هلا بتحكي انت على موضوع انه ليش الواحد عم بيقيس الماديات على الزواج، ما هو لين كمان الزواج مسؤوليه. يعني هاي الفتره عم نشوف الشباب بتزوجوا وخلص هيك عادي، بس لا
0: صح.
1: الزواج مسؤوليه، يعني الزواج بتصرف عليها، بتصرف على اولادك، يعني لازم يكون مكون حاله. بعدين الاغلب الشباب هاي الفتره بتجوزوا اوكي، بس بيكون عليه ديون اكثر من راتبه.
0: صح معك حق.
1: طب كيف بدهم يعيشوا؟
0: والله معك حق.
1: فيعني نكون متوازنين يا جماعة، حتى الشباب بس يعني بلشوا يخطوا هاي الخطوة، كون متوازن يعني تجوز بدون ديون، ما في داعي لحفلات بالفنادق، ما في داعي للأحسن صالونات، فهمتي علي كيف؟ تجوز ضمن المعقول عشان تعيش حياتك كمان ضمن المعقول.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
0: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
4: آه.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح إلى
4: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: سهلين يا سهلين، كملين معكم ليلى تحكي لكم خبر حلو. يلا
1: يا
0: ليلى.
1: يا ساتر على الأخبار الحلوة، الله يجيب الأخبار الحلوة والطيبة يا رب دائما. أوكي اسمعوا لي يا جماعة على هذا الخبر، هذا من الأخبار الجديدة. تعالوا اسمعوا لي هذا الخبر، بيحكوا لك إنه في أب قرر إلغاء الفاردة والعرس كلياته عشان بيجامة. كيف يعني عشان بيجامة؟ إنه شاب قرر إنه يطلع من الرسمية، يعني بيوم الفاردة فقرر يطلع من الرسمية، قال أنا اليوم ما بدي أروح بالبدلة، بدي أعمل جو، قرر إنه يروح بالبيجامة. فراح بالبيجامة، والأب لما شاف المنظر صار يحكي أنت شاب غير محترم، وأنت قللت من احترامي، قللت من احترام عائلتي، وقللت احترام كل عادات والتقاليد هاي، فأنا بالنسبة لي هذا العرس ملغي، وإحنا ما عندنا بنات، وتالت شغل إلغي لي الفاردي وإلغي لي الموضوع. هذا طبعا صار إشي عندنا هون بعمان. هلا أنا خايفة أسألكم عن رأيكم، لأنه أنا من هلا متوقعة شو الرأي تبعكم، أنا عارفة. بس يا جماعة أنا بلاحظ هلأ في استخفاف مخيف بموضوع الأعراس والخطبة، وصارين يعملوا حركات كتير غريبة ما إلها دخل بمرة بهاي المناسبة الرسمية اللي لازم تكون جدية أكتر من هيك. حتى في عادات إحنا متعودين عليها بالأعراس كانت دائما موجودة،
0: صح.
1: عم بلاحظ إنها هلأ عم تختفي. وين أيام الكيكة الطويلة كنا نقطعها بالسكينة من آخر الدنيا، وأيام العصير اللي كان يلف
0: هلأ ترمسوه هيك كبيرة،
1: أيام الأشياء هاي، ما كل هاي الأشياء راحت. هلا الويدنج بلانر بده مليون، العرس بده مليون، البدلة بدها مليون، البيت بده مليون، أبو العريس بده مليون، أم العروس بدها مليون،
0: يعني مهر
1: دنيا مؤخر. يعني الله يعين الشباب والأهل والبنات ويعين الكل على هاي المصايب اللي عم تجي. لسه إحنا في البدايات، بعد 20 سنة حتحكوا هي تتذكروا أيام ما كنا نتجوز ب 30 وب 40 وب 20 ألف زمان.
0: يا محلى هلا رح يكون. خصوصا نايلين هلا عوجود الذكاء الاصطناعي كمان. يعني شوي الذكاء الاصطناعي عم بيقلل من نسبة التوظيف في الشركات.
1: صح.
0: يعني في كتير موظفين هلا رح يستغنوا عنهم الشركات عشان الذكاء الاصطناعي.
1: يعني حتى أنت لا حد هتقدر تجيب مهر ولا إيش، لأنه في بدالك حتى روبوت صار يشتغل بدالك. وين شخصيتك؟ وين هيبتك؟

0: اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كيفك محمد؟
1: تمام الحمد لله. كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله.
1: اهلا فيكي
2: محمد. اليوم بدنا نسألك عن، كنا عم نحكي قصة صارت جديد، انه واحد راح على الفاردة تبعته ببيجامة بدل ما يلبس بدلة البدلة الرسمية، والأبلغ الموضوع حكى بدناش نزوجها. شو رأيك انت في الموضوع؟
1: والله بصراحة هو مقلب حاله يعني، حتى البيجامة كمان يعني
2: راح البيجامة.
1: لا اكيد طبعا، لان هذا الحكي ما بصير يعني. الانسان بيمثل نفسه قبل ما يروح يتعرف على الناس التانيين، فاكيد هذا الاشي مرفوض يعني.
2: يعني انت مع موقف الاب؟
1: طبعا اكيد.
2: ممتاز، هذا الحكي الصح. يعني لو صار معك الموقف مش ممكن تروح على مدينة تانية؟
1: لا بنزل يعني، بلغي الموضوع، بنزل بشتري له كمان كم بيجامة.

0: بدنا ناخذ. انت بترقصي؟ اه مبسوطه، ما يزيد الفرح يا جماعه.
1: والله ما انا مبسوطه بصراحه من اكيد انا سعيده شوي، بس بتعرفي احيانا بيحكوا لك الواحد اذا دخل بنفسيه صعبه او باكتئاب لازم يحاول يطلع حاله بهاي الطريقه، يحاول يضحك، يحاول يشوف يعني يتفرج على الكاسه من الجانب المليان، تفرج على الكاسه من الجانب المليان شو بده يصير،
0: شو بدنا نعمل. كمان بدنا ناخذ كمان لين الذكاء الاصطناعي بطريقه سلبيه وطريقه انه رح ياخذوا اماكن ناس بمجال العمل. كمان شفنا بالبارح واللي قبله شفتي شركه امنيه
1: اوكي
0: اختارت عملت اغنيه المنتخب صح. درب الأساطير، شفتي كيف دخلوا صوت متعب الصقر؟
1: أنا انصدمت صدمة عيشتي قديش الـ AI صار مخيف. رحمة الله عليه طبعا،
0: الله يرحمه،
1: رحمة الله عليه متعب الصقر، يعني كانت أغنية جدا من الأغاني الوطنية اللي إحنا بنستمتع جدا بس نسمعها، ويعني الواحد لا سمح الله لو كان عنده فش عنده جسمه بتحركش بقوم بتحرك
0: فعليا يعني. هو كان من أمنياته كمان إنه هي يوصل لكأس العالم الأردن، فعليا تحققت أمنيته، وبنفس الوقت هذا الإشي خلى الشركات يروحوا هيك انه طلعوا بالاغنيه. طبعا اخذوا موافقه زوجته واولاده تمام، بس قديش كانت رده الفعل حلوه لزوجته. انا شفت الفيديو وهي بتطلع هي وتشوف الاغنيه لاول مره. خلينا نسمع الاغنيه.

0: العمل الناجح كان كمان بالتشارك مع الفنان هاني متواسي والفنانة نداء شرارة والمرحوم الله يرحمه متعب الصقار. قديه صوته بأشعر البدن يا جماعة، عن جد بتحسي في إشي غريب بس تسمع صوته.
1: أنا فعلا صدمت
0: فعليا، بتنصدمي قديه صوته هيك حنون فعليا، صوت أردني.
1: لا ونفس النبرة، هم يعني نفس النبرة، يعني لو غنى الأغنية مش إنه رح تطلع مختلفة، رح تطلع بنفس النبرة الموجودة. يعني هاد الإشي جد يعني قد ما حلو بس مخيف.
0: بدنا نحيي كمان الشركة اللي عملتها، شركة أمنية وقسم الماركتينج، شو هالفكرة العظيمة صراحة الأمانة. يعني عن جد
1: فعليا مبدعين،
0: رجعتونا لهيك لزمن الحلو والله.
1: يعني احنا دائما فخورين بجهود هاي البلاد، جهود الوطن، جهود الشباب هلا، وقديش احنا عم نستغل الاي اي بطريقه كتير حلوه. فاكيد يعني فكره شركه امنيه لما دخلت الاي اي مع الاغنيه مع شخص رحمه الله عليه، كانت اغانيه يعني تطرب جميع السامعين، وسوت هيك تحفه فنيه. يعني ان شاء الله يا رب تكمل هاي الفرحه، ويعني المنتخب يعني خرب الدنيا. انا عندي، اسمعي، انا عندي طاقه ايجابيه في الموضوع، عندي تفاؤل مخيف. يعني بتعرفي ما عندي هذا التخوف انه ممكن نخسر، حاسه ان شاء الله باذن الله انه يعني رح نخرب الدنيا.
0: طبعا احنا ثقتنا بمنتخبنا كتير كبيره، والله يعطيهم يا رب عقد نيتهم وما ضيع تعبهم
1: ان شاء الله يا رب.

0: تقولين كمان هاي الأغنية AI. فمتخيلة قديش صرنا نسمع الاي اي بالأغاني؟
1: فعلاً هذا صدمة كبيرة، بس بحس هذا الإشي رح يخرب الدنيا، لأنه حتى هلا الفنانين بطل لهم شغل،
0: خصوصاً هدول الدبلاج.
1: يعني إنه صار الواحد بقدر يدبلج اي اي، يعمل فن اي اي، كل إشي صار. يعني والله شوف الاي اي عد ما هو حلو، عد ما هو مريح، ولكن في ناس تعتمد بحياتها على الفويس اوفر، تعتمد بحياتها على الفن، تعتمد بحياتها على الغناء، تعتمد بحياتها على أي إشي في العالم. بحس الناس اللي ما حيعوض مكانهم الاي اي الناس اللي بتتحرك، يعني شيء اللي دخل بالرأس مثلا. يعني اتوقع يعني الله يبعدنا
0: اللي
1: هلا
0: الممثلين هدول الناس ممكن الاي اي ما
1: حتى التمثيل هلا الامبريشن صارت على الاي اي مخيفه. يعني انت بتحضري احضر افلام هاي اللي بتطلع لك على الانستغرام، اللي هي انا بعد بوصل للحلقه 18 بعدين بيجي البطل بده يموت، فبتضطري تنزلي الابلكيشن عشان تحضري. فهمتي كيف؟ فيعني الله يجيب فيه الخير. طبعا احنا زي ما عودناكم رح يكون معنا ان شاء الله بالربع ساعه الاخيره، رح تكون معنا هاله عوده، ممثله ومدبلج اردنيه، لحتى نحكي اكثر عن الشخصيات، عن كيف هلا الاي اي عم بدخل بموضوع الاغاني، بموضوع الدوبلاج. خلينا نسمع هيك اغنيه هلا احنا،
0: نطلع فاصل، شو رايك
1: قبل الفاصل؟ لسه معنا وقت استاذه، نسمع اغنيه ونطلع فاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة. ارسل است

0: صباحكم يا صباح الخير يا صباح النور صباح كل المستمعين والمتابعين. يعني اليوم بالربع ساعة الأخيرة إن شاء الله هي تكون ربع ساعة لطيفة. اليوم معنا ضيفة جدا مميزة الأستاذة هالة عودي. سعد صباحك.
1: صباح الورد حبيبتي. ثانك يو كثير على الاستضافة الحلوة. شكرا لإذاعة عين وشكرا لك.
0: شكرا لوجودك. نحكي لهم كمان عنك شوي. طبعا الأستاذة هالة عودة أتوقع صوتها كل بيت أردني إلا ما يكون لامح صوتها. هي ممثلة ومدبلجة أردنية أيضا, ويعني بتغير أصواتها بطريقة جدا عجيبة. هلا اليوم بغششكم على الهواء تسمعوا مع بعض. يسعد صباحك.
1: صباح الورد حبيبتي.
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: I'm good الحمد لله, كله تمام لولا العجقة بس بالطريق وأنا جاية.
0: هو عجقة صراحة.
1: كل شيء تمام.
0: بس هو يوم الأحد أصلا بنكد عليكي بالحالتين شو ما كان عجقة.
1: كل الناس كأنها بتروح متأخرة على الشغل.
0: يعني واحد غريب. طالع من عطلة مبسوط فجأة بنصدم بواقع المجتمع اللي احنا رجعنا. طب هلا احنا بدنا نبلش لهم على طول بالشغلة اللي انا دائما بسمعها والشغلة اللي انا دائما بعرفها,
1: اللي هي
0: انه انا كل ما مثلا ارن على حدا مثلا خط اورنج بطلع لي صوتك. هلا شفتك هالحقيقة وانا مقهورة من ان كل ما يحكوا لي مشغول ومش مشغولة بنجلط. هلا بدنا نعمل اول شغلة على الهواء هذا على طول هيك حندخل على الحامي. بدي ارن عليكي. اوكي وجد يطلع انه مشغول. شو رايك
1: مشغول؟ اوكي
0: هلا انا برن عليه على اساس
1: اسمع. بحس حالي مثل المطرب اللي بيقولوا له بليز تحكي لي موال.
0: او بس اهلك يكونوا عندك ضيوف. احكي لنا والله كيف
1: احكي لي كيفك يا طيب. اوكي
0: طب جاهزه؟
1: جاهزه
0: يلا. اوكي هاي انا على اساس اني برن.
1: تليفون كذبي ولا
0: تليفون كذبي؟ وهو مشغول الله اعلم شو بعمل. يلا
1: اهلا بكم على شبكه اورنج موبايل. إن المشترك مشغول حاليا بمكالمة أخرى, يرجى الانتظار. ديك بمين مشغول كمان؟
0: مع مين مشغول؟
1: مش فاهمة عن جد. لازم يكون في هيك خدمة تانية نعرف
0: الله.
1: مع مين؟
0: ما شاء الله ما شاء الله ما أحلى صوتك
1: حياتي
0: بس
1: والله.
0: إنه أسمع على الواقع
1: إذنك الحلوين
0: كثير حلو عن جد. طب شو اللي خلاكي تبلشي بهاي الفكرة؟ شو اللي خلاكي تدخلي بهذا الموضوع هيك؟ من وين إجت الفكرة يعني؟
1: شوفي هاي من زمان حتى وأنا بالمدرسة. أبوي له دخل بكان عنده شركة إنتاج تلفزيوني.
0: أوكي.
1: فإلي أكسس على الوسط الفني. فأنا كنت وأنا صغير كتير بقلد أصوات وبعد أعمل هيك خدع على التليفون وما بعرف شو هيك إشي.
0: صغير يعني بتحب هاي الشغلة.
1: بس ما كنت مفكر أشتغلها يعني عارف. ما كنت أعرف يعني بتعرفي كيف حتى لما بتتفرج على كرتون أو كذا ما بتكوني أنت يعني مستوعبة إنه في ناس ورا هذا الموضوع.
0: صح صح, صح, صح
1: زي كأنه جاي من أوتر سبيس.
0: أنا كنت أفكر هيك هم بيجوا مع الكرتون. أنا ما يعني بس كبيرة هذا جديد
1: بالضبط. طب فأنا رحت كنت بدي أشتغل مذيعة بالأول. أوكي. قالوا لي كتير صغيرة. فقال لي شخص يعني أخذني على يعني بنعرفه وهو مخرج أخذني على استوديوهات الدوبلاج وكذا. فشفتهم كيف بيعملوا الكرتون. واو حبيت كتير قلت بدي. فضلتني أروح وأجي وهيك. كان أول شيء عملته إن الفتى النبيل كان دوري صغير بنت اسمها كوكي. ضليتني أقول بليز خلوني أعمل خليني أعمل. أوكي. أنا بقدر. قالوا لساتك جديدة لسه ما بتقدري. أمل الدباس بوجه لها تحية حبيبة قلبي بتجنن.
0: صحيح.
1: صارت تقول لا خليها تعمل خليها تجرب خلي أنا بتحملها خليها تيجي تعمل هيك. دخلت أعمل هيك حبوه كتير الطريقة وهيك وعملتهم.
0: كم كان عمرك لما بلشتي مثلا بهاي
1: يعني
0: الشغل؟
1: يعني ممكن 17 هيك إشي.
0: طب هلا صوت الأطفال ما زلت بتقدري تمثلي يعني بتقدري
1: طبعا ماشي.
0: طب احكي لنا عن سوينا كوكي.
1: كوكي مش متذكر كيف بس كتير كان الناس يحبوا فيها إنه كان عندي الرا شوية مش كتير هاي فأعمل سادريك. أين أنت يا سادريك؟
0: حبيت الموضوع يا جماعة. أنا حأترك الإذاعة وأبلش شغل معك.
1: تعالي احكي معي بعد كلا رقم تليفوني.
0: أوكي. طب حتى المشاعر كيف كنتي تقدري مثلا توصلي أحيانا أنت بتتفرج على إشي بدك تخلط المشاعر مع الصوت. فكان في كتير إعادة كان في يعني دور معين صعب جدا يعني حاولتي أنه أنت كتير تدخلي بالشخصية.
1: يس كان في كان مسلسل بس ما تسأليني شو اسمه. هو دوبلاج مكسيكي كان
0: ما حاسألك خلاص
1: لأنه والله مو متذكر شو اسمه بس هي كانت دور مش الرئيسية بس هي أخت البطلة وبيكون صار معها أشياء يعني بيغتصبوها وما بعرف شو كذا
0: بيصير معها مشاكل
1: عندها مشاكل كتير رهيبة. فأنا كتير كنت حابة أعمل هذا الدور فصرت أقولهم بليز بدي تحطوا لي شمعة بالاستوديو طفوا الضوء
0: انت بدك المشاعر انك
1: اجرب بالاستوديو بس هو بالاخر الدوبلاج كمان انه هي مش مشاعرك انت لحالك يعني انت سر انك تدبلجي دور معين بدك تميمك الشخصية اللي انت عم تدبلجيها. فيعني بدك تاخدي مشاعرها هي مهما كانت. يعني اذا معصبة بدك تعصبي باللحظة اللي هي بتعصب فيها فهي اوكي بدك تكون عندك موهبة تمثيل بدك يعني وهي سكيل ممكن الواحد يتعلمه، ممكن تو براكتس عليه، بس بدك تكوني مثل الشخصية بكتير أشياء.
0: صحيح.
1: بدك تشبهيها بأشياء كتير، وهي مش شغلة سهلة by the way.
0: صحيح.
1: زي ما هي يعني it sounds سهلة، بس بدها تدريب وبدها يعني synchronization وهيك أشياء.
0: طب إيش التدريبات المعينة اللي لازم مثلا حد لما بده يدخل بمجال الدوبلاج هلأ يكون متعود عليها؟ في تدريب صوتي، تدريب معين لازم يكون في خامة معينة بصوته مثلا؟
1: هلأ شوفي، هاي قصة أنه لازم صوته يكون كتير حلو عشان يكون مذيع أو يكون voice over actor أو ممثل. أنا رأيي كل الناس صوتهم حلو. الله خلق الناس كلها صوتها حلو، كل صوت عنده صوت شيء مميز فيه، بس أهم شيء الإنسان يكون عنده كاركتر بصوته. هاي أولا. تاني، مخارج الحروف لازم تكون صح. لازم يعرف بكل لحظة كيف لازم يكون صوته. يعني مثلا الدوبلاج له طريقة معينة، لازم حتى إذا بدي أمثل صوت وحدة مثلا صغيرة لازم يكون في شيء معين، كبيرة يعني فاهمي كيف علي. وغير هيك كمان إذا بدي أعمل دعاية في إلها طريقة معينة، IVR في إله طريقة معينة، مذيعة له طريقة معينة، مزبوط. يعني مسرح له طريقة معينة، فهي كل طريقة بالتمثيل إلها تكنيك لازم أكون عارفته. بعدين بس مخارج الحروف تكون صح. ولازم أكون بحب الإشي.
0: لازم تحب الشغلة عشان أنت تبدع فيها. أنا مع هذا الحكي إنه إنه في كتير ناس اشتغلت أشياء ما بتحبها وبالآخر بعد فترة كتير طويلة غيرت وصارت تحكي أنا بدي أرجع للإشي اللي بحبه عليه. الواحد بدأ مبسوط ولا لا؟
1: exactly.
0: طب سؤالي مثلا، في أحيانا ممكن أشياء معينة قرأتي فيها أو سوري دبلجتي فيها كان في شاب وبنت بيحكوا مع بعض مثلا، ممكن إنه الدبلجي مثلا عائلة كاملة، ولا مثلا تختاري نوع معين من الأصوات اللي بيشبه صوتك؟
1: ما فهمت قصدك. يعني أنا شو بعمل؟
0: يعني عمرك مثلا دبلجتي صوت شاب مثلا ولا بس مثلا؟
1: والله كرتون
0: شاب كمان؟
1: كرتون مرة عملنا دور ولد.
0: أوكي.
1: يعني 17 سنة كمان عمره. أنا كمان برضو بوجه لها تحية وفاء قصوص. أوكي. عملنا نحن اثنين أصحاب ولاد 17 سنة، بس كتير صعب كان الموضوع
0: وزبطت
1: بس إنه إشي كتير بموت صراحة، ما بعيدها مرة تانية.
0: ما كنت سكر خضي هذيك الفترة.
1: أوه ماي جاد، يعني كتير إشي بوجه.
0: طب أتحس كثير ممكن تعملي مقالب على التليفون عشان أنت تقدر تقلدي كل الأصوات ولا ما؟
1: بطلت هلا أعمل مقالب، هلا بعملها على الحقيقة.
0: طب مثلا لو حد رن عليك وبدك تردي عليه ممكن تعملي له صوت أورنج عادي وتردي وهيك؟
1: لا والله ما عملتها بتعرفي، بس فكرة حلوة.
0: أنا بس أنا لو عندي هاي شغلة ليل نهار
1: لازم
0: أعملها.
1: لازم أعملها
0: بس الناس
1: بيعرفوا نعم بكذب
0: على طول بتبين. هلا بكل حياة شخص بيتعرض ممكن لانتقاد معين، شغلة معينة ممكن هيك ما بتحكي بتأثر عليه، بتشغل تفكيره، بتخليه مثلا يغير تفكيره، هل في انتقاد معين خلال مجال عملك دايقك أو حاولتي تصلحيه أو تصرفتي معه بطريقة مختلفة؟
1: هلا يعني شوفي، اللي بقولك إنه ما بيهتم بالانتقاد ما أظنش إنه صادق. يعني
0: صحيح.
1: كل إنسان بتضايق من الانتقاد، أو على الأقل إذا بنحكى له شغلة إلا بيفكر فيها وكذا. أنا من الناس بحب أغير إذا كان إشي مقتنعة فيه إنه مش مزبوط.
0: أوكي.
1: عرفتي؟ فيا ممكن
0: يعني بتسمعيها من مجال النصيحة، ما بتسمعيها من مجال انتقاد ممكن إذا كان إشي مضايقك.
1: مثلا هلأ أقولك شغلة، مثلا أنا أول ما إجيت كتير أنا كنت أحكي إنجليزي أكتر من عربي. فكتير بحكي إنجليزي وعربي مع بعض، كتير ناس كان ما بيحبوا هذا الإشي. فإنه صرت أحاول، لا بدي أخفف، لا بدي أحاول أمنع حالي أحكي إنجليزي عشان إنه ناس كتير ما بتتقبل الموضوع. فأنا هلأ خلص بطل فارق معي. لا إنه هيك أنا، طيب شو أعمل؟ أنا بايلينجول، شو أعمل؟
0: ضرح كوري وارر. طب ما خلص مثلا حكي وارر
1: خلص تقبل كل حد. أو مثلا إذا بتيجي بتحكي مع حدا مثلا بيحكي مصري، بتحكي معه مصري بفكروك انك بتقلدي او لبناني او كده، هو غصب عنك يعني انه هو بيحكي بهذا اللهجة.
0: أنزل.
1: فخلص عادي.
0: طب بتحكي اللهجات بطريقة عادي فلوينت يعني؟
1: او يعني شوي
0: يعني بتكلمي مصري اي وقت ما عندك؟
1: بتكلم مصري حضرتك اوف كورس.
0: اهلا وسهلا. طب عمرك دبلجتي مثلا مسلسل تركي؟
1: انه دبلجته يعني سوري. يعني هلا في عندي مسلسل بيطلع على نتفليكس.
0: أوكي.
1: اسمه اولد ماني، عامله الدور الرئيسي فيه اللي هي واتس هير نيم، نسيت اسمها.
0: يعني كيف تحضر هلا الشغل الطبيعي بعد هذا الحكي؟ كيف راح احس كيف تمثلي معهم اصلا؟
1: مع مين الاتراك؟ بحبهم كثير، بحكي تركي شوي يعني
0: كمان.
1: تعلمت تركي شوي لانه كثير بحب الاتراك صراحه، بحب مسلسلاتهم.
0: انا بحب يعني لغه الاشاره شغاله عندكم. طب استاذه هاله, هلا احنا لو حكينا عن ما شاء الله, انت هلا كمان مع نتفليكس بلشتي عندك كتير اعمال فنيه كتير كبيره ودبلشتي كتير قصص. انا لما حكينا احنا قبل قلتي انا لو بدي اقعدهم ما بنخلص.
1: انا مش حافظه كتير اشياء
0: بس بدي اياك تحكي لي هيك اكثر عمل اثر فيكي, يعني ما يعني حبيتيه كتير, يعني كتير استمتعتي وانت يعني.
1: عشان هذا آخر واحد متذكرته أولد ماني كتير حبيته. كتير عملت أشياء كرتون. طبعا أول عمل عملته الفتى النبيل كتير بيعنيني, كتير بحبه. كانوا برضو يقولوا لي ضلك أحكي لنا صوت كوكي زي كيف بيحكوا لي عن صوت أورنج وكذا. يعني أنا شوفي بحب هاي الشغلة. أنا I love my job, عرفتي. أوكي. بعملها بشغف, فكل إشي بعمله بحبه. بحب أعمل إشياء جديدة. هلأ كتير عندي إشي عم بخرج أعمال دبلجة لنتفليكس برضو. عنا عمل كوري رح نبلش الأسبوع الجاي. وفي عمل خلصنا اسمه Sold Out On You, هلأ عم ينزل على نتفليكس كمان.
0: أوكي. يعني أنت هلأ عندك كتير قصص ما شاء الله.
1: كتير شغلات بعمل.
0: طب هل مثلا ممكن تدخين عادة معينة ممكن تأثر على الصوت مثلا ولا؟
1: أكيد أنا لا ما بدخن, أنا ما بعمل أشياء زي هيك.
0: ممنوع.
1: I'm a healthy person.
0: عن جد. بتشربي ماتشا وهيك؟
1: يعني أوقات بس بحب القهوة صراحة الأمريكا
0: الصباح. قهوة يعني كمان شو؟
1: أملا.
0: طب هلأ بما أنه إحنا عم نحكي الاي اي عم بدخل بمجالات كتيرة سواء بالغنى بالحكي بالأفلام بكل القصص, أنا عم بشوف بالفترة الأخيرة حتى بالدبلاج عم بيدخل, فهل بتشوف أنه الاي اي ممكن يأثر كمان على مثلا الفويس أوفر على الدبلاج على التعليق الصوتي إلى آخره؟
1: هلأ شوفي أنا بحس أنه كل ما بيطلع شغلة جديدة الناس بتخاف منها, أو أي حد بيشتغل بمجال معين بيخاف منها. I think AI is a tool بالآخر, إحنا ممكن نستخدمه يفيدنا وبالآخر حتى لو أنه مثلا it replaced me بشكل أو بآخر as a voice over actor. okay. أكيد رح ينفتح مجال تاني, إشي إله دخل يعني extension للموضوع أنا ممكن أبدع فيه. المهم من الإنسان يضله مواكب برأيي لأي تكنولوجي بتيجي. أنا أتعلم كيف الـ AI ممكن يفيدني,
0: ممكن يريحني.
1: يعني exactly. يعني مثلا انا بعرف صديق لإلي برضه هو بيغني بيستخدم الاي اي مثلا انه يضبط اللحن. okay. بس ما بيفيد انه يعني ما رح it's not gonna replace him as a singer, لانه في بالاخر الصوت الاداء الاحساس. صح. وكتير اشياء اذا بتسمعي اذا بتكون اي اي بالانجليزي حتى اللي هم يعني ممكن يكونوا متطورين شوي اكثر بالاي اي بتحسي انه وقفه
0: غير منطقي
1: الجمل صراحة. مش بالمكان الصح. فتخيلي بالعربي يعني مش كتير لساته ظابط.
0: ما هو
1: يعني مش غلط اذا بزبط
0: يعني هو ما زال بتطور. انا عم اشوفه عم بتطور بس بحس قد ما تطور مستحيل يعني يعطي نفس مشاعر الانسان.
1: انا هيك رأيي.
0: بضل هذا روبوت وهذا انسان.
1: بالزبط.
0: يعني انت ممكن تيجي الصبح لا سمح الله منكده وزعلانه وعندك حكي مثلا لازم تبيني فيه زعلانه. انت ولا اي طبعا بتعدي. احنا البنات البنات غير. طب بما انه احنا يعني احنا دائما بنفتخر باي شخص عندنا بالوطن عنده موهبه نادره بيقدر يعطيها بروح حلوه. انت ما شاء الله جد يعني روحك حلوه. اتوقع مش انا اول حد بحكي لك كل شخص عنده هيك هاله حلوه. انت ما شاء الله عندك هاي الهاله الايجابيه. الواحد بحب يسمعك اكثر وبحب يسمع صوتك اكثر. بس بدي اسالك حتى بالنسبه للاشخاص اللي حواليك والناس اللي حواليك, شو شعورك لما تكوني قاعده بقعده وضلهم يحكوا لك طب قلدي لنا هذا الصوت او احكي لنا هذا الصوت او هيك؟ هل بيكون هذا الشيء بتوصلت لمرحله الاستمتاع ولا يا الله بدي ارجع احكي؟ ايش الشعور الداخلي؟
1: لا لا لا مستمتعة دائما
0: مستمتعة.
1: بحب
0: احكي لي وصفة الصبح هاي لازم اعرفها.
1: اوكي بقول لك اياها بعدين.
0: ضروري بدي منك هلا نصيحة.
1: اوكي
0: لانه انا كنت اذكرك بالاعمال قلت لي انا حانساهم من كثر ما شاء الله. بس بدي منك نصيحة هلا للشباب للجيل الجديد لانه بطلت التخصصات بس هلا انا دكتور ومهندس. هلا كل الناس داخلين بالاي اي وبالدبلجة وبالفويس اوفر والى اخره, شو ممكن تعطيهم نصيحة هلا هيك منك لهم خلال تجربتك بهذا المجال؟
1: اوكي اذا ان جنرال ولا بالقصدك بالمجال نفسه
0: اللي بدك اياه؟
1: اذا بشكل ان جنرال لازم الانسان يكون انا برايي قد ما يمكن انه يكون إيجابي, يحب وين هو حتى لو كان بده يكون في مكان تاني. أوكي ويطلع عليه ويكون متأكد إنه هو رح يكون فيه للمكان التاني بيصير. أوكي تانيا يعني إذا كان بده يشتغل بإشي إله دخل بإشي فني لازم يكون بيحبه, ولازم الموهبة مهمة ولكن أي سكيل ممكن الإنسان يتعلمه يطور حاله يتعلم to train himself. صح. وبنفس الوقت ما يشوفها وظيفة.
0: صح
1: لأنه إذا شافها وظيفة خلص بصفي إنه ما رح يطور حاله أبداً.
0: ما
1: بس يكون في شغف دائماً للحياة وللشيء اللي هو بيعمله.
0: يعني ملكة الطاقة الإيجابية يعني أخيراً سمعنا الصوت على الحقيقة. هاي سبتوا شايفينها على الحقيقة. يسعد صباحك، شكراً كثير لوجودك معنا لليوم، وجد استمتعنا
1: حبيبتي. وأنا كمان شكراً كثير على الاستضافة لين، تشرفت بمعرفتك، وثانك يو كمان لكل اللي حضرونا وسمعونا، وشكراً لإذاعة عين. ثانك يو فيري ماتش حبيبتي. الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إعلام إسرائيلي يفيد بمقتل شخص وأربعة جرحى بإطلاق نار في مواقع عدة في إسرائيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عمليات برية على أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان ويعلن مقتل عنصرين من عناصره في المعارك الدائرة. مساعي فرنسية أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف والتوسع في بناء المستوطنات. واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وتدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأن منتخب إيران سيدخل إلى الولايات المتحدة ويغادرها في يوم المباراة ضمن منافسات مونديال 2026. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك.

0: برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة،

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إعلام إسرائيلي يفيد بمقتل شخص وأربعة جرحى بإطلاق نار في مواقع عدة في إسرائيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عمليات برية على أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان ويعلن مقتل عنصرين من عناصره في المعارك الدائرة. مساع فرنسية أوروبية لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وسط تصاعد أعمال العنف والتوسع في بناء المستوطنات. واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز، وتدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأن منتخب إيران سيدخل إلى الولايات المتحدة ويغادرها في يوم المباراة ضمن منافسات مونديال 2026. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. الج

ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا منك علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. وبنرجع لمائدة القرآن الكريم وتفسير جزء عما، واليوم رح نتدبر شوي في سورة المسد. وسورة المسد تسمى في بعض المصاحف سورة أبي لهب، يعني نسبة إلى أبو لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نزلت بسببه وفيه. وهذه السورة سورة مكية، أي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. وسبب نزولها موجود في صحيح البخاري من حديث سيدنا عبد الله بن عباس. شو بقول؟ أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي عليه الصلاة والسلام في البطحاء يعني في الصحراء، فنادى وصباحه، فاجتمع الناس أهل مكة سمعوا الصادق الأمين بنادي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينادي على مين؟ على بطون قريش وعائلات قريش، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان. فالنبي بيقولهم أرأيتم لو أخبرتكم أن الجيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ يعني إنه في جيش جاي عليكم، وفي رواية خلف هذا الجبل. قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، إحنا عمرنا ما سمعنا إنك كذبت يا محمد، أنت الصادق الأمين، فكيف ما نصدقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني أنا رسول من رب العالمين، وكان هاي أول مرة النبي يجهر فيها بالدعوة. كان في أخبار في مكة إنه محمد بدعو لنبوة، لكن الأمر سري. فلما جهر قام أبو لهب أمام الناس. أبو لهب انتبه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المفروض إذا حدا بده شوي يخفف، إذا حدا بده يدافع، إذا حدا بده يشوف مجال للتصديق يكون أقرباؤه. فقام أول من قام عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو لهب، وقال له تبا لك، يعني خسرت وهلكت وبعدت سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة حكم بها على هذا الإنسان بالهلاك والخسران. ليش ربنا سبحانه وتعالى قال تبت يدا؟ لأنه هو كان يريد أن يباشر النبي عليه الصلاة والسلام برمي الحجار، فأمسكته صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له بما معناه، يعني إنه أنت عمه الأولى بنصرته، وقد تتالت وتوالت أخبار أهل الكتاب أنه سيخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، من أصل عبد المطلب رح يخرج نبي، فأنت بتكون أول من تعاديه. فسبحان الله، أنزل الله تعالى به هذه الآيات. ليش ربنا ذكر أبو لهب من دون غيره؟ ما في أكثر من واحد لما جهر النبي بالدعوة باشروا بأنهم يؤذوا النبي ويصدوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا لهب أكثر من عاد النبي في مكة.

0: عاداه في نفسه وفي زوجته خلاها تعادي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبناؤه خلاهم يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان كان يحرض الناس على تعذيب من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبادة أو عباد بن الربيعة، عباد بن الربيعة شو بيقول؟ إني لفي سوق ذي المجاز مع أبي، هذا قبل ما يسلم كان شاب، إذ أقبل رجل لسه ما كان بيعرف النبي بيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، احكوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. وبيقول: وأرى خلفه، خلف النبي، رجل مضيء ذو غديرتين. شو بيقول؟ لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه فإنه صابئ، يعني غير دينه، لا تصدقوه فإنه ساحر. فكان الناس يسألوا: من هذا اللي بيقول لا إله إلا الله تفلحوا؟ بيقولوا: هذا محمد، يزعم أنه نبي وأن الله أرسله. طيب مين الرجل اللي خلفه؟ بيقولوا: هو عمه أبو لهب. فشو الناس تحكي؟ بتقول: يا عمي عمه أعرف فيه، ما دام إنه عمه بيقول ساحر، ما دام إنه عمه بيقول صابئ، ما دام إنه عمه بيقول كاذب، فهو كذلك. فكان هذا الرجل من أعظم الناس اللي صدت عن سبيل الله، وعشان هيك ربنا سبحانه وتعالى خصه بسورة به وباسمه، لأنه لم يؤذي أحد في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما آذاه أبو لهب. في غيره أبو جهل آذى النبي عليه الصلاة والسلام، في غيره الوليد بن المغيرة، في غيره العاص بن وائل، في غيره أمية بن خلف، في غيره شيبة، لكن هذا الإنسان على وجه التحديد كان أشدا للنبي عليه الصلاة والسلام إذاء، وكان في إذاء نفسي آخر لأنه عمه. تخيل لما يجيك الأذى من أقربائك ومن أرحامك بيكون الألم أصعب. يعني يا ريته كان زي أبو طالب، أبو طالب مع أنه ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما أذى رسول الله، بل كان يدافع عنه وكان يمدحه ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى هذه السورة في أبو لهب لفرط عداوته ولما كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام ولما كانت تعنيه زوجته كذلك ويعاني منها صلى الله عليه وسلم من شدة إيذائها له. سبحان الله، التقى الخبيث مع الخبيث. ربنا شو بيقول؟ الخبيثات للخبيثين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: تبت يدا أبي لهب وتب. لاحظ بداية الآية ونهاية الآية لنفس الكلمة. شو معنى تبت؟ التباب والتتبيب من الخسارة والهلاك، يعني خسر وهلك وهلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. إيش يعني؟ إلا في خسارة، إلا في هلاك. فمعنى تبت أي خسرت وهلكت يداك يا أبا لهب. هو كله خاسر، لكن الله سبحانه وتعالى خص إيده بالذكر. ليش؟ لأن اكتساب الأعمال في الغالب يكون فيها، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وقال أهل التفسير: ربنا سبحانه وتعالى ذكر اليدين ليش؟ لأنه لما قال تبا لك سائر اليوم زي ما حكينا، ما اكتفى بهذه الكلمة القبيحة، بل أخذ حجر أراد أن يرمي به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن السيدة صفية أمسكت به، فحكم الله سبحانه وتعالى عليه بالخسارة. كذلك كان يلقي الحجارة والنبي يلف على الناس يقولهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب ليش تبت وتب؟ تبت الأولى تبت يدا أبي لهب، يعني دعاء، وتب في الآخرة يعني خبر، يعني كأنه الله تعالى دعا عليه بالهلاك ثم حكم عليه بالهلاك وأخبر عنه أنه هلك. أبو لهب اسمه عبد العزة، وهو ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كنيته أبو عتبة، وكني بأبي لهب ليش؟ لشدة جماله، كان جميل ووضيء وكان يرى فيه أثر النعمة، كان منعم، كان أغنى أغنياء مكة. وربنا سبحانه وتعالى كناه بهذه الكنية. ليش ربنا نداه أبو لهب ما نداه عبد العزة؟ لأنه العزة صنم، ولو الله نداه بعبد العزة لكان إيش؟ كان الله أثبت أن لله شريك، لكن الله تعالى ناداه بهذا الوصف حتى يبين الله تعالى أن المولى لا شريك له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بالجملة إله أربعة أعمام، طبعا إله أكثر من هيك النبي، لكن لما بعث صلى الله عليه وسلم كان كلهم أموات إلا أربعة. اثنين أسلموا إسلام صحيح لا مرية ولا شبهة فيه، اللي هم حمزة والعباس، واثنين واحد منهم مشكوك في إيمانه لا يجزم له لا بكفر ولا بإيمان، لأنه في علماء قالوا بنجاة أبي طالب وإنه أسلم سرا، وفي علماء كذلك قالوا أنه مات على الكفر. هاي مسألة بنتركها للعلماء ما لناش فيها. أما الكافر اللي ثبت كفره وعداوة للنبي فهو أبو لهب اللي أنزل الله تعالى فيه تبت يدا أبي لهب وتب. فأبو لهب كان اسمه عبد العزة، وأبو طالب كان اسمه عبد مناف. بعدين ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول بعد ما قال تبت يدا أبي لهب وتب؟ قال ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب لما كنا الله تعالى بأبو لهب ما كان هذا تكريم إله، وإنما كراهة أن يذكر اسمه القبيح. ولما قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما نافية، أي ما دفع عنه ماله التباب ولا منع عنه ما كسب الخسارة، مثل ما قال ربنا وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني إذا صار في التراب الإنسان وإذا انتقل إلى الرفيق الأعلى شو يغني عنه ماله؟ شو يغني عنه جاهه؟ شو يغني عنه سلطانه إذا ما كان من أهل الصلاح؟ ما أغنى عني مالية، مش هيك بقول أهل النار، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بسورة الحاقة. هذا الذي تردى وراح للآخرة ببضاعة فاضية، ما عنده غير المنكرات وما عنده غير السيئات وما عنده إقبال على الله، ما عنده حسنة، لأنه انشغل بماله وانشغل بجاهه وانشغل بسلطانه. قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وربنا بيقول من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. والمراد بماله في قول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، المال اللي ورثه عن أبي عبد المطلب، ماله هذا اللي إيش اللي ورثه، وما كسب أي ما اكتسبه بإيش بعرقه وتجارته. وما كسب كمان إلها معنى آخر، ما كسب تعني الأولاد، لأنه أبو لهب كان يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام. شو يقول؟ يقول إن كان ابن أخي على حق وإنه في يوم قيامة وفي نار وفي عذاب وفي حساب، راح أفتدي من عذاب النار بإيش؟ بمالي وأولادي، بدي أدفع مالي ودي أدفع أولادي إلى النار وأنا أفتدي في نفسي، يعني بدي أدفع فدية. فقال الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. والعرب كانت تحكي عن الأبناء الكسب. النبي عليه الصلاة والسلام شو كان يقول؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وكمان العرب كانت تنادي على الأبناء الكسب، إجوا أولاد أبو لهب الاثنين هذول يختصموا عند عمهم العباس، صارت بيناتهم مشكلة، فقالوا بدنا نروح نعرض قضيتنا على إيش؟ العباس. فلما عرضوا القضية على العباس وهم بتناقشوا اتضاربوا، ردت حمية بناتهم واتضاربوا. فقام ابن العباس إيش بده يحجز بناتهم، فدفعوه وإذا به إيش ملقي على الأرض. فقال العباس أخرجوا عني الكسب الخبيث، يعني هذول الأولاد الخبثة. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى السين للتحقيق، أي سوف يصلى، ومعنى يصلى أي أنه يدخل، والصلي أي أنه سيقاسي حر نار شديدة، التنوين للتعظيم، سيصلى نارا مش نار. لأنها نار فوق مدارك العقول. ربنا سبحانه وتعالى ما قال سيصلى النار، لا، لأن النار بيعرفوها الناس، لكن لما قال نارا التنوين هان أفاد التعظيم، وكأن الله تعالى بده يخوف أبو لهب ويقول له سأصليك نارا فوق ما تدرك. إن الله أوقد على النار فجعلت 1000 سنة حتى احمرت، 1000 سنة حتى بيضت، 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء لا يرى لهيبها. الله يجيرنا منها. النبي مرة عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه وسمع نقيض، أصحابه سمعوا زي صوت انفجار، فقالوا شو هذا يا رسول الله؟ قال هذا حجر سقط من رأس جهنم منذ 70 خريفا، إله 70 سنة بينزل حتى وصل القاع. فأسأل الله تعالى السلامة. سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر وذات إحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب. مش بس هو، كمان امرأته حمالة الحطب اللي هي زوجته، والمرأة يعني الزوجة. قالت امرأة العزيز أي زوجة العزيز، وقال الله تعالى وامرأته قائمة أي زوجه، وامرأة أبو لهب هي اسمها العوراء أم جميل بنت حرب، يعني هي أخت أبو سفيان، وكان يقال لها العوراء وأم قبيح وإلى آخره من الأسماء. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه المرأة، وكانت شريرة وربما في بعض الحالات أشد شرا من زوجها، وامرأته حمالة الحطب. ليش ربنا حكى لها حمالة الحطب؟ لأنها لما عيرت الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف هاي اللفتة من الله وغيرة الله على رسوله، وهاي فيها إشارة لكل واحد يؤذي النبي. ربنا سبحانه وتعالى قال عن امرأة أبو لهب حمالة الحطب، ليش؟ قال لأنها كانت تعير النبي عليه الصلاة والسلام بفقره، وهي كانت غنية، فعيرها الله تعالى ببخلها، مع إنها غنية لكن كانت لا تستأجر من يحمل لها الحطب ويحطب ويجمع الحطب، لا، هي كانت هي تروح، ليش؟ شحا وبخلا إنها تدفع الأجرة. فحمالة الحطب هي لعنة من الله عليها، ليش؟ لأنها من الحطب هاي اللي كانت تجمعه، كانت تأخذ شوك وتحطه في حبل وتربطه في عنقها وتخلي ورا ظهرها حتى تصل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتحطه على بيت النبي. مرات النبي يخرج خبط عليه تدمي رجله عليه الصلاة والسلام، فكان يقول أي جوار هذا، أي جوار هذا يا بني عبد مناف، أي جوار هذا. وقيل وصفت بحمالة الحطب لأنها كانت نمامة قتاتة، يعني تسعى بالنميمة بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، وقال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فدير بالنا من النميمة. الغيبة إنك تذكر أخاك بما يكره، والبهتان إنك تذكر أخاك كذبا بما يكره، والنميمة إنك تتكلم بين الناس حتى إيش تحدث تصادم بيناتهم. قال الله تعالى في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، جيدها يعني عنقها. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال في جيدها حبل من مسد، أي حبل من ليف وهو شديد غليظ. ومناسبة الآية إنها كانت عندها قلادة فاخرة، وشو تقول؟ واللاتي والعزة لأنفقنها في حرب محمد، فأبدلها الله عز وجل مكان هاي القلادة حبل من ليف تسحب به في نار جهنم، وهذا من التوبيخ والتقريع إلها. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وبغض من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام. هاي تدبرات بسيطة في سورة المسد، أسأل الله أنه ينفعنا فيها. خلينا نروح فاصل ونرجع نتكلم في بعض المسائل والفوائد من سورة المسد.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى ومتواصلين في تدبر سورة المسد وفي قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ربنا كما قلنا حكم على أبو لهب بالخسارة فقال تبت. تبت يعني هلكت وخسرت. وهي دعاء الأولى فقال وتب، أي إخبار بأن الله تعالى قد حكم عليه بالهلاك لأنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام. ولن يغني عنه ماله ولا ما اكتسب، ماله الذي ورثه عن جده ولا ما اكتسب من كده وتجارته ولا من كسب أولاده. سيصلى نارا ذات لهب، الأمر محسوم. وكذلك امرأته، قال وامرأته حمالة الحطب. لما عايرت النبي وعيرته بفقره، الله عايرها ببخلها مع غناها، غنية وبخيلة. البخل عيب في الجميع، فكيف إذا كان البخيل غني أصلا؟ فقال وامرأته حمالة الحطب، فكما عايرت النبي الله عيرها ببخلها. ما كانت تستأجر من يجمع لها الحطب، بل كانت تجمعه بذاتها حتى ما تدفع المال ولا تنفق المال. في جيدها حبل من مسد، جيدها يعني عنقها، لأنها قالت إيش؟ بدي أنفق القلادة اللي معي في الصد عن دعوة محمد. فقال الله في جيدها حبل من مسد، أي سيلبسها الله تعالى، وفي جيدها كما كانت تلبس القلائد في الدنيا سيلبسها حبال من النار والعياذ بالله. وفي سورة المسد مسائل وفوائد. المسألة الأولى، أهل التفسير شو بيقولوا؟ هاي السورة سورة المسد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأنه هاي السورة نزلت وأبو لهب حي، عم النبي كان حي، وربنا سبحانه وتعالى إذا بتلاحظوا في السورة أخبر إنه أبو لهب سوف يكون من أهل النار، يعني حكم عليه أنه لن يسلم ولن يؤمن ولن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال سيصلى نارا ذات لهب، وفعلا كما أخبرت الآية أبو لهب مات على الكفر. طيب وشو الإعجاز؟ الإعجاز إنه أبو لهب كان بإمكانه أن يكذب القرآن، كان بيقول أنا أؤمن بمحمد، هاي القرآن كاذب، إذن الكلام الذي يأتي به محمد يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، إذن هو ليس من عند الله. كان بيقدر يؤمن بالله حتى ولو كذبا وزورا ويقولهم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف أروح على النار؟ مش رسولكم بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طب هي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف أذهب إلى النار؟ لكن الله سبحانه وتعالى لما حكم عليه بذلك هو ما استطاع أن يصرف عن نفسه ما هو عليه من الكفر، فتحقق وعد الله تعالى فيه. هاي مسألة. من المسائل الأخرى في سورة المسد إنه هذا الرجل كان موغل بعداوة النبي، هو وأهل بيته، وكان زوج ابنيه عتبة وعتيبة من بنتي النبي عليه الصلاة والسلام. عتبة وعتيبة كانوا متزوجين رقية وأم كلثوم. وفي بعض أخبار السير كانت تقول أن عملية الزواج ما تمت بالدخول، ولكن يعني بعقد الزواج اتفقوا على الزواج لكن ما تم الدخول. فلما نزلت هاي السورة أبو لهب أمر أبنائه بأنهم يطلقوا بنات محمد. ليش؟ عشان يثقل على النبي ويزيد عليه هم ويزيد عليه غم. آذى النبي بكل طريقة كان بيقدر يؤذي آذى فيها، شوف كيف سبحان الله، وما أشد الأذى لما يكون من القريب. بعد هيك إجا الولد اللي هو عتيبة كان أشد إيذاء من أبيه. شو راح؟ كان بده يسافر طبعا هو أبوه، فقبل أن يسافر قال له طبعا أنا بطلقها، أنا بأذي لك محمد. فقال لآتين محمدا ولأوذينه في ربه، بدي أسب على ربه. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له بنتك طالق وأنا كافر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا كافر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضب لله، لأنه سب الله تعالى، فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. رجع عتيبة لأبوه بيقول له يا أبتي لقد أتيت محمدا وطلقت ابنه وآذيته في ربه. فقال له وما قال لك محمد؟ فقال دعا علي. قال له شو دعا عليك؟ قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وهو بتخوث الولد وبضحك. فأبو لهب كان متفطن، شو بيقول له؟ فاحذر يا بني فإني لا آمن عليك دعوة محمد. الله أكبر، يعني أنت مصدق بمحمد وعمه وصفية حكت لك أنه من ضئض عبد المطلب سيكون نبي، فليش ما تؤمن فيه؟ فلما خرجوا في ذلك السفر وأرادوا أنهم يستريحوا، أبو لهب جمع تجار القافلة كلهم، قال لهم لقد جن الليل ولقد علمتم أن محمدا دعا على ابني دعوة لا آمنها عليه، فلا تدعوه وحده وافرشوا حوله، يعني طوقوه بالفراش وخلوه بالنص عشان يكون أأمن شيء. وبالفعل اجوا التجار والقوم خلوه في وسطهم وناموا كلهم. مين بيروي القصة؟ بيروي القصة واحد اسمه الهبار بن الأسود. بيقول فلما انتصف الليل اجى سبع فشم وجوهنا جميعا. طبعا هم ايش شافوه، لكن كل واحد منهم عامل حاله نفسه، يعني عامل من نفسه انه نايم لانه خايف. قال فتفحصنا فلم يجد بغيته ثم وثب في وسطنا، راح نط في النص، واخذ عتبة من بيننا ثم هزمه هزمة فسخ فيها رأسه، جاب راسه نصين. فلما أخبرنا أباه اللي هو أبو لهب قال لقد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ. هيك كان يقول الله أكبر. حتى هو خاتمته كيف كانت؟ سبحان الله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ونعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لما طلع المشركين على معركة بدر هو ما خرج معهم، كان تعبان في بداية مرضه، وبعث مكانه العاص بن هشام. هذا العاص بن هشام من هو؟ هذا رجل كان استدان من أبو لهب، أبو لهب معه مصاري كثير، استدان من أبو لهب مال كثير. فأبو لهب قال له اطلع مكاني وقاتل محمد ولك إنه أقضي عنك دينك، خلص ما إلك عليه دين. فانطلق العاص وظل هو ينتظر شو نتائج معركة بدر. فلما جاءوا من يحمل له الأخبار قال له أبو لهب ها شو صار معكو؟ قال واللاتي والعزى ما إن لقينا محمدا وأصحابه حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا. إيه يعني من شدة إيش؟ من شدة الهزيمة اللي هم فيها، بقول لك إحنا كأن ما قتلنا، كأن سلمناهم أنفسنا. وكان معهم رجال ذو ثياب بيض على خيل بلق، ثياب بيض وخيل بلق، الخيل الأبلق، الأبلق اللي هو اللي بلون واحد وفي مقدمة رأسه لون مختلف. بيقول ما رأيت مثلهم قبل ذلك أبدا. الآن وأبو لهب بسمع كان في غلام صغير بيسموه أبو رافع، بيكنوه أبو رافع. فشو بيحكي؟ بيحكي هؤلاء هم الملائكة، هؤلاء هم الملائكة. فأبو لهب قام وضرب ضربة على رأسه فشجه شجة منكرة، قال هيك في الرواية شجة منكرة، يعني إيش؟ يعني قوية جدا. وما لبث هذا الغلام ست أيام حتى توفي بسبب هاي الضربة. بعدين الله ابتلى أبو لهب بمرض اسمه العدسة، يعني غدة معدية كانت العرب بتخاف منها، تفزع منها، وتغير جلده وتغير لونه، وهذا المرض كان معدي. فلما صار فيه هيك أنتن، ما حد قادر يقرب عليه، حتى أولاده ما قدروا يقربوا عليه. فجاء بعض رجال قريش فقال استروا أباكم، خلص يعني اخلصوا منه، قد علمتم ما أصابه وإنا نخشى العدوى. فشو عملوا؟ جابوا أخشاب وحفروا حفرة ثم أخذوا يدفعونه حتى ألقوه في الحفرة وغيبوه بالحجارة، يعني دفنوه بالحجارة. قال الله تعالى ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. أبو لهب بعد ما مات بزمن العباس اللي هو عم النبي أخو أبو لهب. العباس آمن شاف أبو لهب بالرؤية فقال ما لقيت، شو صار معك يا أبو لهب؟ قال ما لقيت بعدكم إلا شرا، غير أني أسقى في كل يوم اثنين من نقرة إبهامي شربة لأني أعتقت ثويبة. ثويبة مين؟ ثويبة جارية عند أبو لهب. لما بشرت بأنه النبي عليه الصلاة والسلام ولد من آمنة، فرح بأنه عبد الله اللي متوفي أخوه اللي مات ولد له مولود، فقالها إذن أنت حرة، روحي أنت حرة. ليش فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فالله تعالى حفظها له، فقال أسقى في كل يوم اثنين من نقرة، النقرة اللي هي بين الإبهام والسبابة يعني هيك، فبتجي نقطة مي بيشربها. سبحان الله. هذا الحديث طبعا وهاي الرؤية اللي رآها ابن عباس لا ما بتعطي حكم عام، ولكن يستأنس بها استئناس، وعلمه وحاله عند الله سبحانه وتعالى. في دروس كثيرة مهمة كذلك من سورة المسد. سورة المسد دلت على أن النسب ما بيغني عن صاحبه من الله شيء، إذا فسد العمل فما بنفع النسب. شو بيقولوا؟ رفع الله قدر سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ما بنعرف شو اسم أبوه. بلال بن رباح لا يعرف له نسب عالي بين قريش، لأن قريش كانت تتفاخر بالأنساب وبلال كان عبد. صهيب كذلك، أيوة، لكنهم لما آمنوا الإسلام هو الذي رفعهم، الإسلام هو اللي خلى سيدنا بلال يرتقي ظهر الكعبة بأقدامه بعد ما كان عبد في مكة، خرج منها عبد ولكنه عاد مكرما يرتقي ظهر الكعبة. ليش؟ بالدين، الدين رفعه. وأبو لهب بنعرف نسبه وشرفه، وإنه مكي وقرشي وهاشمي ومن بني عبد مناف من بني عبد المطلب، ومع ذلك إذا ذكرناه قلنا لعنه الله. ربنا بيقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالنسب لا يغني شيء. والنبي شو بيقول؟ قال يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك شيئا. النبي بيقول من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا كان عملك أبطأ فيك وما قدمك إلى الله سبحانه وتعالى لن يسرع بك نسبك ولن يقدمك نسبك، لأن العبرة بالأعمال. والنبي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما في محسوبية. من الأمور المهمة اللي لازم نعرفها من سورة المسد إنه لو كانت المحسوبية والواسطة أمر محمود أو مباح في ديننا لكان رسول الله أولى بها صلى الله عليه وسلم، لكنه ما شفع لعمه أبو طالب وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها لقطعت يدها، وقال في موقف ثاني اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو أبو جهل اللي هو أبو جهل، قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل اللي هو غير عم النبي أبو لهب، أو عمر بن الخطاب، مع أنه في سلسلة النسب أبو جهل أقرب من عمر، إلا أن النبي ما دعا بالقرابة لا بالدم ولا بالنسب، بل دعا بالأصلح والأنسب لهذا الدين. فبأي حق يجي اليوم أي مسؤول يظلم الناس ويقدم الفرص والوظائف والترقيات لقرايبه ونسايبه وحبايبه ويترك الشخص الأكفأ والأنسب للمكان؟ وضع الشخص غير المناسب في مكان الكفؤ هو عين الظلم، هو عين المحسوبية والواسطة اللي بتسلب حقوق الآخرين واللي هي حرام شرعا. فاتقوا الله ولا تظلموا الناس. من الفوائد اللي بنتعلمها من سورة المسد، السورة بتذكرنا انه المال والجاه ما إلهم قيمة بدون الإيمان. في مجتمع اليوم بات يقدس المادة وصار وزن الإنسان بما يملك في جيبه وبسيارته وبمكانته المؤسسية، وربنا بيقول ما أغنى عنه ماله وما كسب، عشان يفرجينا أنه القيمة الحقيقية للإنسان ما تقاس لا برصيد بنكي ولا بممتلكات، لكن بما يحمله الإنسان من إيمان وصدق وما يقدمه للناس من خير ونفع. هاي قيمتك الحقيقية عند الله. فلنحذر من المظاهر الخداعة. كذلك من الفوائد اللي بناخدها من سورة المسد، سورة المسد بتقدم إلنا قانون رباني إنه الجزاء من جنس العمل، وربنا تعالى عادل، لا يمكن لظالم في هذه الدنيا أنه ينجو بظلمه. كل من أشعل في حياتك نار الفتنة أو سعى أنه يؤذيك سيذوق من نفس الكأس وبنفس الطريقة. أبو لهب كان يشعل فتيل الفتنة والأذى في طريق النبي، فكان جزاؤه مكافئ لفعله. قال سيصلى نارا ذات لهب. زوجته كانت تحمل الشوك والحطب وتؤذي رسول الله، فربنا جازاها من جنس عملها. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها، أي في صدرها ورقبتها حبل من مسد. هاي الآيات بتطمئن كل واحد مظلوم إنه يثق بعدالة الله، وإنه يعلم إنه الجزاء دائما من جنس العمل، وأن الله تعالى لا يظلم عنده أحد. صدق الله. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كان الجزاء من جنس العمل. الله ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم وبما جاء فيهما من الحكم والفوائد العظيمة اللي بنستسقيها حتى يومنا هذا. الله ينفعنا بالقرآن، اللهم آمين. اقرأوا سورة المسد وتفكروا بهاي الآيات وهاي المعاني اللي ذكرناها، وربنا لعله يفتح عليكم بمعنى آخر ما فتح على أحد من قبلكم، لأنه هذا القرآن حمال أوجه ومعانيه لا تنتهي. إلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة. إرسى

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تحكم بالإعدام على المتهم بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. رئيس الوزراء يؤكد لدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمضي قدما في مسيرته التنموية. رئيس الوزراء يشدد على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري. إعلام إسرائيلي يفيد بمقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في مواقع عدة في إسرائيل. المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي مع نظيره الكولومبي وديا عند 2 فجر الاثنين بتوقيت الأردن على ستاند سناب دراغون في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بموسم الحماس والمباريات. الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تحكم بالإعدام على المتهم بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. رئيس الوزراء يؤكد لدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي موقف الأردن الداعمة لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمضي قدما في مسيرته التنموية. رئيس الوزراء يشدد على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري. إعلام إسرائيلي يفيد بمقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في مواقع عدة في إسرائيل. المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي مع نظيره الكولومبي وديا عند 2 فجر الاثنين بتوقيت الأردن على ستاند سناب دراجون في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
0: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا. أحكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخير.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايبي وحبايب القلب مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت، وبداية أسبوع طيبة ولطيفة ومنيحة علينا وعليكم جميعا يا رب.

اتمنى لكم انه كان بالنسبة لكم اسبوع كويس ومنيح ومرتب, وكل الاسابيع يعني اللي جاي علينا تكون احسن, وبالاهم انا قصدي عن عطلة الاسبوع. ان شاء الله عطلة الاسبوع نمتوا فيها كويس, طلعتوا فيها كويس, صرفتوا فيها كويس, عملتوا اي شيء فيها عن جد كان كويس, هذا اللي بنتمناه.

مشاهدين علي معاكم دائما سواء عبر الإذاعة عن طريق ترددنا 98.3 أو عن طريق أنه تقدروا تحضرونه على يعني شاشاتكم شاشات تليفوناتكم وأيضا شاشات بيوتكم بالمنازل وبكل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي على التطبيق تبعنا. إذا حابين تشوفونا لايف تقدروا تفوتوا على التطبيق وتنزلوه. إيش التطبيق تبعنا؟ اللي هو راديو عين اف ام أو راديو عين جوردن. بطلع لكم الابليكيشن تبعنا تقدر تنزلوه على الأب ستور أو على البلاي ستور. وبكل بساطة بتقدروا بأنكم يعني تسمعونا تتابعوا أخبارنا وتشاهدونا فيديو. برضو كمان العديد من الناس بيحبوا أنهم يتابعونا على قنوات الآي بي ريسيفر اللي هي الريسيفرات الآي بي تي في. بتقدروا تشوفونا على غالبية الباقات. إحنا موجودين مش على باقة واحدة, يعني على أهم الباقات, إلا من الباقات اللي موجودة عندكم تفتحوا على الأردن وبتلاقوا بالقسم تبع الأردن يعني عين اف ام تقدر تشوفونه على التلفزيون. واتوقع برضو اليوم كمان هيك الصورة صارت اوضح, عم نظبط الحمد لله شوي شوي بموضوع الكاميرات والوضوح, ويمكن هسه اللي

يا انسى اوجه تحيه كثير كبيره لمخرج برنامجنا الفخم ضياء الربابعه ابو الربابعه، اسعد لله مساءك بكل الخير يا سيدي، ان شاء الله يا رب تكون كويس وكل امورك 100%. هلا حبيب القلب، وبرضه تحياتنا للحبيب احمد الحواري من الاخراج التلفزيوني، ويعني هاي الصوره الحلوه اللي بتشوفوها على شاشاتكم سواء على تليفوناتكم او بسياراتكم او يعني على التلفزيونات اللي بخرج لنا هاي الصور الحلوه، وكل شوي بحط لنا محافظه من هالمحافظات اللي فيها كاميرات اذاعه عين اف ام ببث حي ومباشر من العديد من المحافظات الموجوده عندنا، عمان واربد ومحافظه العقبه، وراح نضيف كثير ان شاء الله محافظات ل قدام، ونكون دائما على تواصل مع كل جمهورنا وجمهور إذاعة عين اف ام بكل المملكة الأردنية الهاشمية إن شاء الله. ودائما بنقول يا ما أجمل الأجواء الصيفية خصوصا لعشاق الصيف زي يعني أنا، هاي الأجواء بالنسبة لي مبسوط عليها جدا والأمور تمام يا أخي. القعدة بالليل بترد الروح، انسى سواء بتكره الصيف أو بتحب الصيف، ما بنقدر ننكر أنه الأجواء حاليا عن جد القعدة برا بترد الروح هيك مع نسمة هواء خفيفة، هاي الباردة اللي حتى يمكن ما بدها جاكيت إلا اللي ببرد كثير، يعني بيجنن الجو. الحمد لله رب العالمين. وخليني احكي لكم كمان عن يعني انكم بتقدروا تبعثوا لنا على رقم الواتساب وتشاركوا معنا على رقم الواتساب 0784631، وبرضو كمان ما بدي انسى واحكي لكم انه بتقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فينا على انستغرام او على الفيسبوك اذاعه عين او عين اف ام.

العديد من المواضيع اللي ممكن نحكي فيها اليوم ونسمع مشاركاتكم عليها. يعني دائما يكون في عندنا مواضيع خلال العطلة، لكن الشغل الشاغل الآن لأغلب الناس هو المنتخب الوطني وتحضيرات المنتخب الوطني، بين يعني آراء متعددة عم نشوفها أمامنا على مواقع التواصل الاجتماعي، شو أخبار المنتخب، عم نشوف فقط فيديوهات بسيطة جدا للمنتخب، هم عم بتدرب وبدنا نطمن أكثر، في ناس بتسأل زي ما حكينا ليه ما صار في يعني حفل وداع للمنتخب وإلى آخره، والعديد برضو كمان من المواضيع زي جريمة القتل للأسف البشعة اللي صارت برضو يوم أمس، شخص أقدم على قتل زوجته وموظفة أخرى، وأيضا يعني للأسف خلينا نحكي قتلهم ومن ثم أطلق النار على نفسه وقتل نفسه. العديد من المواضيع والكثير من الشغلات هيك حاب أنه أحكي فيها. يعني بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لأخونا المحترم معاوية جبريل المدير المالي لمجموعة صوت الجيل، تحياتنا إليك حبيب القلب، ويعني بدنا نحكي لك ألف ألف ألف مبروك على قدوم المولود الجديد سلطان، وتحياتنا لك يا رب، إن شاء الله يتربى بعزك. هاي مني ومن ضياء ومن أبو الحواري، منبارك لزميلنا المدير المالي بمجموعة صوت الجيل معاوية جبريل، الله يعطيك العافية حبيب القلب، وإن شاء الله يا رب يكون من الصالحين، ويعني إن شاء الله هيك دايما بتكون كل أيامك فرح وأشياء كويسة. الحمد لله على ما أجاك، والحمد لله على تمام زي ما بيقولوها الخلقة وتمام كل شيء، الله يتمم على خير. تحياتنا لك حبيب القلب، مبروك.

جماعة على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الناس, وصدقا أنا منهم, يعني كنت بتوقع الأفضل إعلاميا لمنتخبنا, وبتوقع دائما أنه يكون في يعني أشياء عم تنعمل للمنتخب تحمس الناس أكثر على يعني مشاركة المنتخب بكأس العالم. اليوم إحنا أكيد مندور إن شاء الله على أنه يكون في إلنا حظ وتوفيق خلال مشاركتنا, لكن اليوم الأهم بأنه إحنا وصلنا لكأس العالم, ووصلنا ل يعني أنه نشارك بهاي البطولة, ومنتخبنا الآن متواجد بالولايات المتحدة الأمريكية بنتظر مباراته الأولى مع النمسا راح تكون ضمن يعني بطولة كأس العالم. لكن أنا بدي أحكي شغلة والله العظيم يا جماعة, أنا شفت فيديوهين بالتحديد, يعني أنا بعرف قديه اليوم في استخدام للذكاء الاصطناعي بطريقة يعني من هب ودب, كل اللي بتفوت على الريلز, بتفوت على إعلانات يعني العديد من الشركات مستخدمين الذكاء الاصطناعي صح أو مش صح, ويعني كل حدا بيعرف الذكاء الاصطناعي عم بيخترع له اغنية وكذا. حلو الحالة اللي عم بتصير هاي, حلوة جدا, لكن بالتحديد في فيديوهين يا جماعة الخير لفتوا نظري يعني واحد منهم لا يعني المخرج الاردني بلال السري, انا بدي اوجه له تحية كثير كبيرة, عمل فكرة يا اخوان بالريل بانه بيكونوا في اطفال عم بيلعبوا الطابة, فبشوطوا الطابة, اول واحد بأخذها بيكون موجود بجبل القلعة يزن النعيمات بشوت, طبعا هذا كله مولد بالذكاء الاصطناعي, يزن النعيمات بيعمل زي رمي للطابة بتوصل لقلعة عجلون وبياخدها الكابتن إحسان حداد, ومن ثم الكابتن إحسان حداد بيشوتها يعني شوتة قوية بتصدى لهاي الشوتة حارس مرمانا الكابتن يزيد أبو ليلى, وفي تفاصيل يعني بتكون بكل محافظة, حتى يا زلم البلح الملح اللي على البحر الميت هذا الناس بتروح له مستغله بالذكاء الاصطناعي, وحاطت أحد لاعبتنا كابتن نزار الرشدان ليشوط الطابة. أيضا عجبني كمان فيديو مولد برضو كمان بالذكاء الاصطناعي لا يعني أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو أتوقع الاسم حسب ما بتذكر أخونا دقيقة أوكي أخونا أحمد الفتياني, أيضا أحمد الفتياني عامل كمان فيديو صراحة جدا رائع, بدخل هيك بدخله يعني على بيعرف فيها بالتشكيلة اللي راح تكون بمشاركة لمنتخبنا بكأس العالم, وبجيب البترة وبجيب الأشياء اللي احنا بنفتخر فيها ولها علاقة بموروثنا وإرثنا وآثارنا, وبيطلع كل لاعب من مكان بطريقة جدا رائعة. فيعني في عنا اجتهادات شخصية لكثير من الناس صراحة حلوة ومميزة, مع أنه أنا بحكي كثير مليان يعني شغلات بالـ AI, لكن هدول الشغلتين اللي لفتوا نظري أو هدول الفيديوهين اللي عن جد لفتوا نظري بطريقة يعني رائعة جداً.

0: اليوم السؤال يعني المتكرر اللي بيكون موجود عندنا انه ليش هاي الجهود. يعني شوف احنا بنحكي عن شباب ومخرجين شباب موجودين بالمجال بيجتهدوا اجتهادات شخصية منهم للوطن وبيقدموا اشي رهيب صراحة. الإعلانين هدول أنا اللي حضرتهم حرام يعني ما يكون في منهم واحد أو يعني يتم عمل مشترك بين الشخصين اللي هم مثلا أخونا المخرج الأردني بلال السري وأخونا أحمد فتياني ليتعاونوا مع بعض بطريقة يعملوا عن جد فيديو نحط عليه شعار الاتحاد, مع أنه الفيديو هين أنا بأكد لكم أنه جاهزين نحط عليهم شعار الاتحاد على أساس أنهم فيديوهات رسمية حتى لو بالذكاء الاصطناعي, بس عن جد نعمل إشي كثير حلو وفي أفكار كثير حلوة. راح نطلع مع بعض على فاصل رفع الأذان ونرجع مستمعينا الأعزاء نستكمل معاكم حلقتنا. الله يسعد مساكم جميعا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

والت. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع على أربع روحات مع جداوي روحات
0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

أهلين وسهلين عن جديد حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما عم تسمعونا وين ما عم بتشاهدونا، تحية كثير كبيرة. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة، وأكيد يعني ما ننسى نقولكم عن رقم الواتساب تبعنا 0784631، هذا الرقم اللي بتقدروا انكم يعني تبعثونا عليه كل مشاركات الواتساب تبعتكم.

0: يعني الصراحة في خبر حلو حابب انه هذا يعني هيك الخبر اني احكي لكم اياه. مش حلو يعني بشكل عام اشي ايجابي لانه عم ندور قاعدين على زي ما بيقولوها الاخبار الايجابية في ظل كل هاي السلبية. بدنا نحكي انه رسميا يعني شركة جوجل أعلنت عن انطلاق شراكة مع المنتخب الأردني ليكون جوجل جيميناي هو العقل التقني المواكب لرحلة الأبطال لكأس العالم. هذا التعاون وهي الرعاية التقنية بالذكاء الاصطناعي وخصوصا ببرنامج جوجل جيميناي، وبنعرف أنه يعني هذا البرنامج بيعتمد على توليد الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبيطلع نتائج جدا رهيبة. شو راح يساعد الناس؟ راح يساعد الناس بأنه اليوم بس تطلب من الذكاء الاصطناعي شغلات، مثلا بيطلع لك اشكال اللعيبه بالطريقه الصحيحه، بيطلع لك الكلر بالطريقه الصحيحه، ايضا بيعزز تجربتك اذا في عندك افكار انت بالصور بدك تعملها للمنتخب، فبيكون في تعزيز لهاي التجربه وتعزيز لكل شيء بخص المنتخب خلال رحلته لكاس العالم. فهذا شيء صراحه جدا رائع بانه تم الاعلان رسميا على صفحه جوجل اريبيا بأنه الراعي الرسمي للمنتخب الأردني اللي هو جوجل جيميناي، وهو راح يكون العقل التقني المواكب لرحلة الأبطال. فراح تصيروا تشوفوا إذا بتفوتوا على جوجل جيميناي من عندكم وبتصيروا تحطوا أشياء للمنتخب وكذا وإلى آخره، راح تشوفوا النتائج راح تكون مبهرة والنتائج حلوة جدا، لأنه اليوم كل التفاصيل صارت يعني مدرب عليها جوجل جيميناي، قياسات الكلر ألوانه كيف شكله الأصلي، كيف أشكال اللاعبين بصورهم الأصلية. هذا بيساعدك أنه أنت تطلع أقرب شكل للاعب، أقرب كذا، بدك تشجع المنتخب، بدك صورة للمنتخب مع بعض، يعني بعطيك تجربة جدا قوية. فصراحة هذا الإشي كثير حلو.
1: تبرق سمان البشارة، خلي الأردن منارة.

وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ما زلنا مستمرين معاكم. وخلينا نبلش معاكم برسائلكم اللي عم تبعثوا لنا اياها على رقم الواتساب تبعنا 0784631. اليوم مباراة المنتخب على الساعة 2 الفجر بتوقيتنا ولا ليلة بكره؟

علي المغربي تحياتنا لك، الله يسعد مساكي، وتحياتنا لكم جميعا مستمعينا الاعزاء، كل الناس اللي عم ببعثوا لنا، كل الناس اللي عم بيتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0784631. يا اخي انا امبارح عملت فيديو قلت يعني في مجموعه اغاني منهم هاي كانت الاغنيه، هم هذول الاغاني الوحيدين اللي لسه بيركسوني للمنتخب صراحه.

اللويحي هذا عرفت التصلب اللويحي. لفحتونا يا زلمة بالمكيف، لفحتونا يا زلمة، تقول ثلاجة لحمة الاستوديو. يا زقد بوب.

كنت بحكي شغلة كثير مهمة بأنه يعني شركة جوجل وبالتحديد جوجل جيميناي تعاونت مع المنتخب الأردني ومع الاتحاد الأردني كراعي يعني لخلينا نحكي تقنيات الذكاء الاصطناعي الرسمي لمنتخبنا. هذا الإشي رح يعطي زي ما حكينا الناس يعني تجربة خرافية جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي مع جوجل جيميناي.

أخونا محمد حمدان تحياتنا لك باشا محمد حمدان، برضو بوجه تحية ومبارك لأخونا معاوية بمناسبة المولود الجديد سلطان، تحياتنا لك ولإله أخونا المحترم معاوية حبيبنا أبو حمدان

كل حدا بده يعني يعمل أي إشي للمنتخب باستخدام الذكاء الاصطناعي عن جوجل جيميناي أو على جوجل جيميناي راح يشوف يا جماعة نتائج كثير كبيرة ورهيبة بالذكاء الاصطناعي. ليش هذا الإشي؟ هذا الإشي بسبب أنه صار في تعاون ما بين شركة جوجل وبين الاتحاد الأردني، وجوجل جيميناي صارت هي الراعي التقني للذكاء الاصطناعي للمنتخب الأردني. بعطيك يعني ميزة أو بعطيك ميزات جدا رائعة من خلال تصميم الصور، تصميم الأشياء اللي أنت بتحب تصممها عشان تشجع الأردن، الكلرز. اليوم أنت بتعرف ولما يصير في هذا التعاون بصير خلاص مقاسات الكلر الصح والشكل الصح، حتى الذكاء الاصطناعي لما بده يجي يولد صورة للاعبين بالمنتخب الأردني بتحس أنه في فرق كثير كبير بالتفاصيل. يعني غير هيك برضو بعطيك ميزات تحليل مباريات المنتخب، ببسط لك الأشياء. يعني شراكة كثير كبيرة ليكون جوجل جيميناي هو الراعي التقني الرسمي للمنتخب الأردني خلال يعني رحلته بكأس العالم. فخلال كأس العالم راح يعني تشتغلوا شغل على الذكاء الاصطناعي وخصوصا جوجل جيميناي، راح تشوفوا تجربة خرافية جدا بالتفاصيل اللي راح يبهركم فيها جوجل جيميناي. رائع.

تكاتكم على الهواء مباشرة على رقمنا 0784631. هون عندنا مشاركة من ريان، مرحبا، احكي عن موضوع الرخصة خصوصا ترخيص الزرقة، ايش مالهم ترخيص الزرقة؟ بدي اعمل معك مداخل عشان احكي عن تجربتي بالرخصة ونحكي عن الرخصة. تحياتنا لك، يعطيك العافية. هلا بالنسبة لهاي المداخلات وبالنسبة لهاي المواضيع ممكن عند استاذ عامر جوب، عند ابو محمد يكون افضل، فانا هي يعني حطيت علامة على المشاركة تبعتك عشان اخواننا معدين برنامج استاذ عامر يتابعوا معك ويتابعوا معك بخصوص المشكلة اللي صارت معك. تحياتنا لك، يعطيك العافية.

0: تكون على الهواء مباشرة ويعني نسمع هاي الرسالة. سامعكم تحكي على الهواء عن قصة الترخيص. عمرنا مالكو يا اخوان، مين اللي قالب على الترخيص؟ في عندنا اليوم شكوتين على الترخيص، ايش فيه؟ هاي حطينا عليهم علامات هذول الاشياء. الملعب كله يثور ايدك فوق يا جمهور. نسمع هاي الرسالة.
1: ويسعد مساك يا همبك.
0: هلا هلا هلا ابو المراجدي
1: العريس لمتكتك ومساء الكادر النشيط الجميل الحلو. الله يعطيك العافية اللي معك وينطيهم العافية المستمعين والمشاهدين.
0: الله ينطيك العافية. هلا سيدي،
1: ألف عافية. هلا بالحبيب، رب دائما تظلك بخير وسلامة.
0: الله يسعدك
1: المراجدة،
0: ولك أضعاف ما تمنيت إلي سيدي العزيز. أخونا عمار عودي نسمع بعدين نطلع فاصل. يلا
2: أبو جداوي كيفاش أخبارك؟
0: هلا حبيبي.
2: عمار عودي شخصيا معك؟
0: شخصيا
2: سلم عليك.
0: والله صراحة أنا قشعر بدني. أنت إذا شخصيا تبعت لي أنا بكون أسعد واحد في الدنيا يا رجل. تفضل.
2: على سامي عمر وعلى مراد.
0: تحياتي لك عم عمار. هلا سيدي، هلا والله بالخال عمار، طبعا خال سامر. تحياتنا للخال برضو اللي اجى من السويد، ان شاء الله العيلة بتلتم دائما على خير وسلامة. يا اهلا ويا مرحبا.

0: هنا محمد ابو عواد بيقول لي دخلت على جوجل جيميناي وسالته اذا في تعاون مع الاتحاد, حكى لي لا لا يوجد القصه, لا يزم وحد الله يزم معقول لا يا ما فيش تعاون. لا لا صديق, الخبر انا قراته من موقع جوجل الرسمي, هسه ببعث لك انا الرابط تبع الخبر يعني على نفس موقع جوجل, حتى على شيء اسمه بلوج دوت جوجل, شيء من الاشياء اللي عملها جوجل, اعلان الاتحاد الاردني لكره القدم تعاون مع جوجل جيميناي للراعي التقني للذكاء الاصطناعي, في تصريح لسمر نصار, وايضا في تصريح لنجيب جرار مدير التسويق الاقليمي والمنتجات يعني بجوجل, حاكي احنا متحمسين لدعم المنتخب الوطني الاردني خلال هذا الفصل التاريخي من مسيرته, ومن خلال جوجل جيميناي نسعى الى تسخير قوه الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربه الجماهير والاحتفاء بالارث الغني لكره القدم الاردنيه بما يتيح طرق جديده واكثر عمق للتواصل مع المشجعين حول العالم. فهذا الاشي سيدي رسمي, لكن يعني الاشياء بس تبلش كاس العالم وكذا راح تختلف, راح تشوف تجربه مختلفه, متوقع خلال فتره الجايه بلش الناس يعني تحس بانه بلشت تختلف تجربه توليد الصور للمنتخب على جوجل جيميناي. راح نطلع لفاصل حبايب القلب ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.
1: على اربع روحات مع جداوي روحات
2: برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.
1: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
3: في اي وقت واي مكان تداول العملات, الاسهم, المعادن مثل الذهب والفضه وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الاردن. فروقات اسعار تنافسيه, تنفيذ فائق السرعه, واكثر من 25 عاما من الخبره. حمل تطبيق CFI الان من جوجل بلاي والاب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عاليه, استعلم قبل المباشره.
4: يلا يا نشامة, خلي صوتك يهز الملعب, اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون, افضل شبكة موبايل في الاردن.

أهلين وسهلين بكل اللي عم بتابعونا وبكل اللي بسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ساعتنا الأولى شارفت على الانتهاء، ما زلنا مستمرين معاكم يعني على الهواء مباشرة، ومشاركاتكم والأجواء اللطيفة اللي موجودة حاليا بالعاصمة الأردنية عمان وبكل يعني محافظات المملكة. يا هلا ويا مرحبا ويا 200 مليون أهلا وسهلا بالجميع.

حبايب القلب اكيد على الهواء مباشر. في حدا من المستمعين بعت لنا سائل جوجل حمد حسن نقضي حلقتنا جوجل جيميناي وقع معهم ولا ما وقع. لا يا اخوان احنا معقول نطلع نحكي خبر في شك انه مش صحيح وحينزل على السوشيال ميديا, لانه هذا اشي كثير مهم بانه شركه كبيره وعملاقه زي جوجل, واحنا بنحكي عن جوجل اريبيا وقعت مع المنتخب يعني كراعي تقني ل خلينا نحكي المنتخب, فمن خلال جوجل جيميناي حيكون في ابداع في الذكاء الاصطناعي. يلا كويس, هاي اشياء لطيفه وحلوه. عم نشوف اشياء كمان عم بسووها زي ما حكينا مخرجين, ويعني عم نشوف اشياء جد فيها اجتهادات شخصيه جدا رائعه شغاله بالذكاء الاصطناعي وبهاي الاشياء. يعني يا رب هيك عم نشوف كل حدا بيقدم اللي عنده للمنتخب, وان شاء الله الامور كلياتها بتكون تمام يا رب.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: بعدين سألت الشات جي بي تي، قلت له مين هيتأهل من دور المجموعات؟ بقول لي النمسا ولا
0: دقيقة خلينا نرجع هون.
1: أيوة مسيك إلا بالخير يا حبيبي.
0: هلا حبيبي.
1: بس أنا أنت بتقول لي جوجل جيميناي، سألته بقول له شو رأيك بمباريات المنتخب بكأس العالم؟ قال لي مع النمسا حيأكل 3-0 مع الأرجنتين حيأكل 6-0
0: فكوا الشراكة. قال
1: احتمال يطلع بياض الوجه. بقول له شو؟ بقول 2-1 3-1
0: لا ما هو دقيقة، مو في فرق بين نعمل احنا شراكة على الذكاء الاصطناعي عشان توليد الصور، وفي فرق اسأله سؤال زي هيك؟ يعني احنا تخيل سنرن عليهم نزعل منهم، يعني احنا ما مثلا احنا ما دفعنا لهم او هم دفعوا لنا او شو ما كان، مين كان دافع للثاني علشان والله هم يحطوا عنا اشي كويس؟ لا يعني يعني هذا ذكاء اصطناعي، او خلينا نحكي اشي بتوقع لك هذا الاشي بناء على ترتيب المنتخبات بناء على الكذا. لكن لما نفوت على كأس العالم راح يختلف الموضوع. لما نفوت على كأس العالم بصير في عنده معلومات، بيحلل بيقول لك والله منتخب الأردني أدى بهاي المباراة كذا، صار في عندهم كذا، صار في عندهم كذا، احتمالية أنه مثلا يفوز كذا. يعني لسه أنت مستعجل من هسه قاعد تسأله عن النتائج وفكروا أنه حيفوز الأردن؟ يعني
1: سقط جيميناي.
0: لا يا زلمة لا، خليه لسه
1: بعدين سألت الشات جي بي تي
0: شو قال لك شات جي بي تي
1: من دور المجموعات؟ بقول لي النمسا الأرجنتين. قلت له النشامة، بقول لي ممكن يفاجئنا لأنه هاي أول مرة له في كأس العالم.
0: حلو،
1: فممكن أنه يفاجئنا.
0: حلو
1: إن شاء الله خير.
0: يعني عجبك رد شات جي بي تي أكثر؟
1: كأس العالم هذا إنجاز بحد ذاته،
0: هذا اللي بنحكي فيه. ما نكون احنا، انا امبارح حكيتها، ما نكون نملك التفاؤل المفرط اللي مش طبيعي ويلا بدنا نغلب ونطلع، ولا نملك التشاؤم المفرط اللي مش طبيعي. خلاص احنا وصلنا لمكان صنعنا التاريخ، ووجود يعني مجرد وصولك لكأس العالم انت عن جد يعني صنعت تاريخ كروي لبلدك، اشي جدا رائع. المهم الاستمرارية، المهم انه ما تكون اول مرة واخر مرة نتأهل فيها، هذا المهم. نتعلم ونتأهل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، ونحتك وآسيا ومحترفين. ما بتعرفش بعد سنين يعني من هون لكمان 5-6 سنين شو ممكن يصير فيه تطويرات أكثر، شو ممكن يصير فيه أشياء أكثر، احتراف كذا. يعني هذا الإشي الإنجاز اللي إحنا بنبني عليه لقدام. وصلنا كأس العالم، تمام، برافو علينا. نطمح لنتائج؟ نعم نطمح لنتائج. راح نخسر إذا طلعنا، راح نزعل كثير إذا طلعنا، راح نزعل بس مش راح أطلع يعني أعمل فيديو أقلب على المنتخب عشان أكون في الصورة، يعني راح أصير أسبسب. يعني بننتقد ماشي هننتقد، لكن خلص يعطيكم العافية، أنتوا هيك أموركم تمام، الله يوفقهم يا رب. فاصل رأس الساعة ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر إذاعة عين اف ام، خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي روحات،
3: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد لدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق في مختلف المجالات. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية، وينبه إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. إرادة ملكية بتعيين عمر الرزاز وهند أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم، وإرادة ملكية بقبول استقالة سمير زيد الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم. محكمة أمن الدولة تحكم بالإعدام على مدان بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. بلاغ حكومي بعطلة رسمية في 16 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية. المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي مع نظيره الكولومبي وديا عند 2 فجر الاثنين على استاد سناب دراغون في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: بيقول لي يلا خيي الهوى معك يا خيي. اهلا وسهلا فيكم اخويتي من وين ما كنتوا عم تسمعونا ومن وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا حياكم ويا اسعد الله مساءكم والله حي بعضنا. مهما رحتي اسمع هاي رساله.
1: يسعد مساك اخوي وسام.
0: هلا سيدي، الله يعافي عمرك.
1: الوضع صار بخوف، يعني الناس مش متحمله بعض.
0: والله
1: يعني هسه على الاشاره تهاوش وليش بتطلع فيا؟
0: صح،
1: كسر له قزاز الامام تبع سيارته.
0: ما بستبعد عادي.
1: اي دي 4 الله يعوض عليك، عشان نكسر السياره، والسياره اللي راكبها الشخص هذا بدون نمر، عمل حاله ضر رايح. ان شاء الله الكاميرات تجيبه.
0: بجيبوه سيدي، بجيبوه.
1: والله العظيم يعني ما في خلق عند الناس، وما في يعني خلي في شوي مخافه الله يا زلمه، يعني معاه مرته واولاده.
0: تخيل
1: يعني هذا لو معاه مسدس كان طخه.
0: صح،
1: الله يجينا باللي جاي. اخوك محمد المغربي من اربد.
0: حبيبنا ابو المغربي، شوف انا بدي اقول لك شغله، يعني برضو كمان اليوم انت لما يكون في واحد سايق سياره بنص الشارع فك النمر تبعتها، هاي زعرنه ودواوين، هاي مش يعني يعني هاي حرفيا زعرنه ودواوين. طيب لمتى يعني اليوم انت عم تحكي لنا انه هذا الشخص كانت سيارته لا تحمل نمر ونزل

اعتدى على شخص ثاني مع زوجته وأطفاله. سبق لنا شفنا فيديو للأسف هز الناس كلها، كيف برضو في أحد الزعران اعتدوا على أحد الأشخاص للأسف وكسروا سيارته قدام مرته وبنته الصغيرة. طب هذا كيف ماشي بالشارع بدون نمر؟ اللي بيطلع بفوت على أماكن وبيطلع ومش يعني، وهو ماشي بالسيارة بدون نمر كيف؟ وببلطج على العالم وبيدون على العالم. وترى مؤخرا مطالبات الناس والشعب الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي بحملات أمنية أكثر يعني زي ما بيقولوها شدة وحدة على الدواوين وفارضي الأدوات، ويعني القصص اللي قاعدين عم نسمعها للأسف فيها كثير زعران وفيها كثير فارضي أدوات وفيها كثير فلتان وفي كثير زعران وفي كثير اعتداء على يعني الناس بالشارع. واحد مش عاجبه بتطلع فيك، بتطلع فيه بيجي بده يهجم عليك، بصير بينك وبينه مشكلة صغيرة، بصير بدك تذبحوا بعض. هلأ اليوم الناس اللي عم بتطالب على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لازم يكون في حملات أمنية ولازم نرجع على أيام يعني بيوم لما صار في عندنا حادثة هزت الأردن والعالم العربي كله، الزعران اللي قطعوا إيد الطفل اللي بالزرقة هزت الدنيا هز وهزتنا كلنا، ووقتها كان في يعني حملة والله يعطيهم العافية والله يعطيهم العافية، عمرهم ما بيقصروا أخواننا في الأمن العام. لكن أتوقع اليوم بحاجة إلى هذا الملف، ملف الزعران والدواوين وأصحاب السوابق ويعني فارضي الأتوات والأشياء اللي بتخص كل هاي المنظومة اللي عم بتصير قاعد إنها ترجع تتحارب ويصير فيها عليها حملة من أول وجديد. يا رب الله يعطيكم العافية.

0: هاي الرساله كمان
1: ابو الجتاوي. الله يسعد
0: الله يسعد مساك.
1: مساك
0: هلا سيدي
1: جميع. الله يا رب ان شاء الله المنتخب يحقق الفوز في
0: المونديال. يا رب يا رب يا رب
1: اتمنى بعيد علينا
0: يا رب.
1: بس يا ابو الجتاوي يا اخي والله والله ما بحب يوم الاحد
0: ولا انا
1: يا اخي خلاص هذا اليوم نكد. والله يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: والله ولا انا يعني عشان اكون انا معك صريح ولا انا انا ما بحبه برضه نفس الشيء. أخونا سعيد السمهوري تحياتنا لك بقول يسعد مساك جتاوي الفخم وكافة المستمعين وكادر عم وكادر العمل وكل التوفيق لنشام المنتخب الوطني. الله قربت قربت الحماس من هسه عمي ما في إشي بنحكي قاعدين غير على المنتخب حاليا. حبيب القلب أخوي عبد الرحمن درويش الله يسعد لي مساك بقول لي أنا معي أصدقائي أتراك من أنتاليا زارا ويعقوب أتاي من فندق كلوب أرونا تحياتنا لكم وبيحكوا لك راح يشجع الأردن مع تركيا في كأس العالم. أوكي thank you so much for supporting our national team. صراحة يعني honestly I like the ad for أو official ad for the Turkish national team. صراحة الإعلان الرسمي للمنتخب التركي إشي فخم. فتحياتنا we wanna say hi to our all brothers on Turkey. هلا عبد الرحمن حبيب قلبي أخوي عبد الرحمن درويش نسمع الفويس
2: كول. أردن ملي تاكمنا destekliyoruz.
0: أوه هاي أبدا ترجم لنا إياها عبد الرحمن. أبو درويش الترجمة وين؟ نسمع مرة ثانية.
2: أسامة
0: في إشي فيها الأردن فخلينا نسمع.
2: أردن ملي تاكمنا destekliyoruz.
0: Thank you so much. Same to تركيا. ضياء بيقول لي بتعرفني بقى شو يعني شو طب بتعرف تحكي تركي بتعرف ترجم هاي الجملة شو طبعا ترجم تفضل بتعرف تحكي تركي بس ما بتعرف ترجم ها لميس تعي لهون كلنا بنعرف نحكي تركي إذا هيك والبطولة محسومة والكل يقول شكرا شكرا هاي أبو درويش الترجمة جاي منه الترجمة جاي سيدي

الله يا عبد الرحمن درويش ابو درويش صديق العزيز. سلام عتيق، عتيق بالسفر، سافرنا سفره ولا احلى منها، كانت 2014-15 يمكن او 2016، صار لها 11 سنه 12 سنه. التعمري بالملعب وصولي جو ابو الجيتاوي الغالي، الله يسعد مساك، والله اشتقت لك يا برو. سالم اللوزي، هلا يا برو.

0: هاي الجملة بيحكوا لنا إنه إحنا راح نشجع منتخب الأردن بالمونديال، راح نشجع منتخب الأردن بالمونديال. إذا الآن في أمامنا يعني مشاركة على الهواء مباشرة، دعم من الأتراك لمنتخبنا الوطني بالتركي حكينا.
1: أسامة أردن ملي تكمنا دستكليوروز
0: من يعني زارة ويعقوب أتاي، تحياتنا لكم. هاي الجملة معناها أنه راح نشجع منتخب الأردن مع تركيا بالمونديال. تحياتنا لكم.

أما حبايب القلب مستمعين الأعزاء على الهواء مباشرة معي أنا أسامة الجتاوي ببرنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام. تحياتنا لكل اللي عم بيشوفونا, تحياتنا لكل اللي عم بيسمعونا من كل أنحاء العالم ومن الأردن ومن كل مكان. نطلع فاصل ونرجع لكم.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في

بهالعنتين واهلين ومرحبتين بكل حدا عم بسمعنا وعم بتابعنا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. حياكم واسعد الله مساءكم بكل الخير. لساتنا مستمرين معاكم باخر نص ساعه من برنامجنا برنامج روحت. ان شاء الله بنكون نسليكم بالترويح وبنكون معاكم من غير لكم جو وبنحكي بمواضيع بتهم الناس يا رب.

أبونا عز الدين العبادي تحياتنا إليك، بقول أبو الجيتاوي بحب أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك صدور الإرادة الملكية السامية بترفيع ابن العم الغالي عاصم بيك العبادي لربط رائد من مرتبات الأمن العام، ونتمنى له المزيد من التقدم والنجاح تحت ظل الراية الهاشمية. ألف مبروك وبين أحضان وطننا الحبيب، وأن يديم الأمن والأمان بوجود جنودنا البواسل بكل أنحاء هذا البلد المعطاء والعزيز على كل قلب أردني. الله يحييهم. يعني مستمعينا الأعزاء، اليوم بالتحديد عم نشوف مواقع التواصل الاجتماعي بتزدان بصور يعني شبابنا العاملين بالأجهزة والمنتسبين إلى الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها والجيش، يعني عم نشوفهم عم ما شاء الله عليهم بترفعوا. ألف مبروك لكل يعني أبناء بلدنا ووطننا من جميع يعني الأجهزة الأمنية والمرتبات وجيشنا العربي، وكل شخص يعني اترفع بنقول له ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب الله يعطيكم الصحة جميعا يعني هالخدمة اللي أنتم موجودين فيها لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية أمن هذا البلد وحماية استقرار هذا البلد وترسيخ هذا البلد، ترسيخ أمن وأمانه دائما أهلنا وأحبائنا بجميع الأجهزة الأمنية. الله يعطيكم العافية، ألف مبروك. وإحنا منقدر، أنا شخصيا بقدر حجم التعب والجهد اللي بتبذلوه دائما ليكون الأردن دائما بأفضل حال ودائما مستقر وآمن. ودفاع بسام المملكة وسند القوة البرية. أيضا نسور سلاح الجو اللي تم ترفيعهم اليوم تحياتنا لهم، ونقولهم ألف ألف ألف مبروك. يعني اللي بنعرف الفترة الماضية كثير سمعنا أصوات الطيارات ومرينا بكثير ظروف وكذا، كانوا هذول النسور وهذول الشباب النشامة موجودين فوق سمانا لا يحموا سماء المملكة. ألف مبروك لكم شباب، والله يعطيكم ألف عافية.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: صديقي الأستاذ أسامة يا حبيبي، كيفك؟ شو الأخبار؟ يعني قاعد بسمع بالبرنامج ولفت انتباهي فيما إن أنا بدرب السواقة.
0: نعم.
1: يعني موضوع اللي ماشي بدون نمر أو اللي بنزل من سيارة بتهجم على حدا، يعني هاي مش عاداتنا ولا تقاليدنا ولا بنفع تكون موجودة ببلد زي الأردن.
0: صرنا نشوفها والله،
1: لأن احنا بلد الأمان وبلد الاستقرار. فيعني الواحد هيك أشياء يعني مناظر غير مألوفة ولن يتقبلها أحد. وأكيد أكيد أكيد أكيد في القوانين والأنظمة تعطي كل واحد حقه، فما في هاي التصرفات خارجة عن مجتمعنا. في قوانين وفي أنظمة، والله يعطيهم العافية جهاز الأمن العام. يعني الحمد لله الحمد لله على نعمة الأردن ونعمة الأمان اللي موجود. فكل واحد يلتزم حده صديقي، والقوانين اللي موجودة قوانين رادعة إن شاء الله، ورح تتحدث أكثر، وكل واحد بيلزم حده
0: إن شاء الله. حبيبي
1: الله يعطيك ألف عافية،
0: تحياتنا لك حبيب القلب أخوي طارق، الله يسعد قلبك. لكن شوف، إحنا عشان برضو كمان نحط الموضوع بواقعية أكثر، إحنا اليوم تقريبا بنحكي عن 11 مليون أو 12 مليون يعني عايشين بهاي البقعة اللي إحنا بنحبها. فإذا بدنا نضل نقول هذا دخيل على عاداتنا وهذا مش إحنا وهيك مش إحنا، شوي منكون يعني مش منصفين. هلا مش انه احنا هيك انه احنا زعران او كذا، لا معاذ الله، لكن اليوم بدنا نؤمن انه صار في فئة كبيرة بالمجتمع وناس كثار بالمجتمع للأسف، يعني في عندهم مشكلة أخلاقية، في عندهم مشاكل نفسية، في عندهم مشاكل مع الناس، في عندهم أخلاقيات معينة، لأنه احنا بالنهاية مجتمع، والدولة مش مسؤولة تربي كل حدا، الدولة مسؤولة تتعامل معاه إذا طلع أزعر، لكن انه تربيه هذا البيت مسؤول انه يربيه. فالفكرة بأنه اليوم لما يصير هذا الإشي يرجع ظاهرة، وترجع قصة الزعرنة والأتوات والخوات برضو كمان ظاهرة موجودة بالمجتمع، اليوم احنا واجبنا بأنه ننبه وننبه كل الجهات المعنية بأنه اليوم احنا عم توصلنا من الناس فيدباك ومشاركات وكذا وإلى آخره، والسوشيال ميديا أنه والله يعني يلي بنتصب عليه، يلي بتبلطج عليه، يلي بندخل على محله بتاخذ منه خاوة، يعني أشياء كثير عم نسمعها قاعدة، صلنا فترة طويلة ما سمعناها. يعني من بعد آخر حملة صارت على فارضي الأتوات والزعران والدواوين اللي بنحكي، يعني بنحكي عنهم زعران ودواوين بلغتنا العامية، خفت الأمور لعدد معين من السنوات، لكن مؤخرا بدنا نكون إحنا صريحين إنه هاي الأمور رجعت. فاليوم إذا بيكون في ظاهرة عند ناس من المجتمع، هم ما بيمثلوا المجتمع كامل، ولكن إحنا برضو لا نعيش بالمدينة الفاضلة، عشان نكون إحنا واضحين مع بعض. إحنا اليوم هدفنا بأنه نسلط الضوء على الإشي اللي لازم ينحكى عنه، المواضيع اللي لازم تنحكى عنها، وأكيد يعني إحنا منقدر كل جهود أهلنا وإخواننا وأحبائنا بالأجهزة الأمنية وبالأمن العام، ويعني كل العاملين. وأنا حكيت قبل شوي أني أنا يمكن بحكم شغلي مطلع أكثر شوي على الجهود اللي ببذلوها وعلى يعني الشغل اللي بيشتغلوا، الله يعطيهم ألف عافية. وإذا كان في عندنا زعران ودواوين وأتوات، هذا لا يعني أنه شوارع البلد شيكاغو ولا شوارع البلد فالتة. إحنا اليوم لما نتغنى بالأمن والأمان، اليوم عندنا إحنا مستوى معين من الجرائم، مستوى معين من المشاكل، ما بنطلع عنه، نطلع عنه شوي بننزل عنه، بنحاول أنه نخفف من حدة الجرائم، العنف المجتمعي، جرائم القتل، جرائم العنف الأسري، هاي كلها الجرائم موجودة بكل المجتمعات. لكن إحنا بنيجي نحكي عن الأردن، نتباهى بأمنه وأمانه، بأنه أنت اليوم بشكل عام بالمملكة الأردنية الهاشمية بتطلع مشوارك، بتمارس حياتك طبيعي، ما بتكون خايف حدا يتهجم عليك بنص الشارع، ما بتكون خايف حدا، ما المواطن الأردني ما في داخله هذا القلق أو الهاجس أنه أنا لازم أظني قلقان على أنه ممكن أي حدا بأي لحظة يجي يمد علي سلاح، أو يمد علي مثلا سلاح أبيض ويقول لي طلع اللي معك. يعني بتصير، ماشي، مش بتصيرش بالأردن، بتصير هاي الأشياء، ولكن هاي الأشياء ليست ظواهر متكررة عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية، الحمد لله رب العالمين. وأنا بعرف أنه وقت الجد لما في يكون نية حقيقية لأنه أنا أنظف وأرجع من أول وجديد، ألم كل هالزعران اللي طلعوا من السجون وموجودين بناتنا ومجتمعنا، بقدر أني أرجع أضبط المشهد من أول وجديد. تحياتنا لك أخونا طارق، ما زلنا مستمرين معاكم مستمعين على الهواء مباشرة، رح نروح على آخر فاصل معانا، نستكمل معاكم باقي حلقتنا، خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي روحات،
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

شغلي عن جد أغرب من يوم الأحد ما فيه، وأهدى وأطول من يوم الأحد عن جد ما فيه. علم حتى الزباين على البرنامج بيكونوا خفاف يوم الأحد.

الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. اخونا قصي عليان بيقول لي بدي ابارك لاخوي محمد عليان على كتب كتابه، عريسنا ابو عليان ما شاء الله ما شاء الله عهد جاهه، وجاهته كانت يعني اقبال عند العزبيه، وانا منهم كل الحب سيد اسامه، هو بسمعك دائما حبيبنا ابو عليان، الف مبروك. كان يحكي معنا الخميس، كان يقولنا انه الجاهه وما الجاهه وهيك، ولا انت اللي حكيت معنا؟ على كل الاحوال كل يعني ان شاء الله ايامكم افراح وسعاده واشياء فيها جد، دائما مناسبات حلوه. مبروك مبروك للعريس والله، ويلكم ويلكم تو ذا كلب سيدي، اهلا وسهلا فيك بنادي المقبلين على الزواج والمتزوجين. خلاص انت كتبت كتابك هسه عريس بتجوز

0: الشناوي تفضل يوم الأحد. تفضل تفضل الأزمة تفضل. 22 دقيقة أحمر ليوصل. والله بس أشوف كم مشواره مبين كم المشوار تبعه. إخوان مش معقول الأزمة. شو هذا 2.8 يعني 2 كيلو 800 متر بدهم 22 دقيقة. وال وال وال 2 كيلو 800 متر على الجوجل مابس حاليا. أنت بأي منطقة؟ بس أنا أتأكد نشوف اسم الشوارع. شارع عمر بن عبد العزيز رايح هيك داخل على الشمال. لسه بقول لك هون في عندك بلس 9 يعني هسه إذا دخلت في عندك احتمال إنك أنت أصلا تقعد بهاي الأزمة أكثر من 9 دقائق. يعني هو معطيك 22 تقديريا لكن هون بقول لك قاعد إنه أنت فايت على 9 على أزمة راح تأخرك 9 دقائق وزيادة. تخيل.
1: أنا حسدار عن الحياة ماكو بيها.
0: أبو الجتاوي إجاني ولد ما في مبروك سميته زيد. زيد بن قصي العزام. والنعم كان سميته أسامة بن قصي العزام أحلى. أنا أخوي اسمه زيد. حبيب أخوي قصي يعني ألف ألف مبروك واجعله من الصالحين حبيب القلب. وإن شاء الله تتهنى. وكل حدا بيجي ولد أو بيخلف بقول له يلا. إذا كانت أول مرة طبعا بنقول له يلا. الله يعينكم يا رب على أول 3 أشهر راح يمر فيها الولادة من عياط ومن غازات ومن أشياء ومن ومن ومن. في 3 أشهر حرفيا الأهل ما بيناموا أول 3 أشهر. بعدين خلاص على الولد الثاني بيكونوا شافوا الويل على الولد يعني وقت ما إجى الولد الأول. فخلص على الطفل أو الطفل الثاني بتكون الأمور المفروض أسلس وأسهل. الله يكرمكم جميعا بما تتمنوا ويرزقكم اللي بدكم إياه وينولكم لبالكم. عمار شحادة تحياتنا لك أخوي أبو شحادة. يا هلا ويا مرحبا. اسمع هاي الرسالة كمان.
2: أبو الجتاوي الله يمسيك بالخير سيد العزيز.
0: هلا حبيب قلبي.
2: حبيت أسلم عليك وأقول لك شو العروض الناس اللي عندك سيد العزيز. إحنا نحب العروض الأردنية بصراحة.
0: الله هسه فيش عروض.
2: شوف في إشي عروض إحنا جاهزين سيد العزيز المشني معك.
0: 100% بعدين عجبني الواتساب تبعه. حاطط صورة كلب هسكي على الواتساب وكاتب كلكم مصالح بدون استثناء.
1: حالي حالي حالي
0: يعني جد انه اللي ما بيكون عنده رقمه كلكم مصالح بدون استثناء. وحاط صورة كلب يعني علاقته مع البشر منتهية على الآخر. يعطيك ألف عافية. الله يسعد قلبك حبيب القلب. هلا والله.
1: حالي حالي حالي شلت روحك
0: يا أخوي. بدي أسجل. سجل سجل سيدي سجل. أخونا إبراهيم سجل سجل سيدي. بقولنا هون مبارك للعديل أبو يحيى ناصر البوريد بمناسبة ترفيعه على رتبة ملازم بجهاز الأمن العام. ألف مبروك أخوي إبراهيم. أخونا ناصر البوريد من إبراهيم البوريد. مبروك مبروك.

بدكم الصراحة، امبارح أكلت أحلى مخالفة بحياتي، أحلى مخالفة بحياتي، مخالفة انتهاء رخصة. حلو يا أخي، الشرطي كان رايق بطريقة أقسم بالله أني أكلت المخالفة وأنا بضحك من قلبي. فتح الشباك ابتسم زي هيك، عطيته الرخص، قلت له قبل ما تقرأ الرخص رخصة البيك أب منتهية. فطلع زي هيك، قال لي طيب شو، قلت له في عندك أوفرات؟ صار يضحك هو، قلت طلعها والله ملتزمين، أنا حاط حزام الأمان وعيلتي حاط حزام الأمان والأمور تمام وملتزمين والسيارة أمورها تمام، كل شيء أموره تمام يعني. بس قلت له تأخرنا هالكم شهر. طلع علي قال لي أنا بعتذر منك ويعني لازم أخالفك انتهاء رخصة. قلت له طب يعني لا تسحبها. قال لي شو بدك؟ قلت له لا تسحبها. قال لي خلص، حط المخالفة، أعطاني الرخصة، قال لي شكرا لك، سمينا بدنك اليوم. يا زمان تعرف انك سميت بدني اليوم، ليش تخالفني؟ شوفوا انا يعني بالمخالفات بالتحديد والله ما عمري اعترضت على مخالفة. في ناس الله يعطيهم العافية انه بعرفك انه ابو الجتاوي وكذا، والله بيحكوا لي دائما يا زلمة انت يعني اعلامي وبتحكي للناس ما تخالف، وانت مثلا مخالف صاف مزدوج حزامك كذا، بقعدوا هيك يحكوا لي في الشارع انه انت اعلامي يا زلمة لازم تكون قدوة. خلاص روح مشيها المرة الجاية، بس اذا بلقتك المرة الثانية يعني من مشيها. هسه في ناس خلص يعني بتمرق هيك، انا ما بتخالف اوكي، لكن في ناس مثلا بقول لك انت والله عليك مخالف 1 2 3 4، والله مش من نوع بقول لا وكذا، ولا والله انا فلان، ولا بتعرفنيش، ولا بتعرفش مين انا، ولا ما عندي هاي. الحمد لله رب العالمين، والله الله لا يزرعها في هاي النعره انه انا مين ولا بتعرفش مع مين بتحكي، الله لا يا رب عمره يزرعها في يعني هاي، لانه بتنزرع فيك بصير انت في عليك نعره على الناس. فخلص انا بقول له نعم شوف انت شغلك الله يعطيك العافيه، بالعكس وابتسم لي ويعني زي اللي خجلان، قلت له لا بالعكس هذا انت شغلك والله يعطيك العافيه، وانا انسان مخالف فانا يعني اكيد انسان بدني، ما كنتش طاير من الفرحه بالمخالفه يعني، بس يعني خلص مخالف يعني بدك تسوي وتتقبل الموضوع. فتحياتنا لكل اخواننا بالامن العام واداره السير، بس ولنا الله يا غالي بس.

الشاوي الله يسعد مساك. انا بدي احكي عن موضوع سواقة النسوان. امبارح انا صافف اجت واحدة بدها تعمل دوران، يعني فتحت الزمور علي عشان تعمل دوران ولا انها تكسر وترجع. طبعا يعني طلعت سبت، والله احنا الشباب مسبات بنستحي نحكيها يعني، وبقول لي طبعا امها جنبها وعن جد ضايقتني. ما انت المشكله انك تعمل معاها مشكله وامها جنبها يا زلمه، في مرات شغلات وتصير اقسم بالله بنكسر خاطرك يا زلمه، يعني انه يعني بدي اتصرف، يعني بدي اطلع اعض السياره من ذانها يا زلمه. بدي اعبر يا زلمه. يلا بسيطه سيدي، بسيطه بسيطه، مش مشكله. شوف انا ما بعرف خصوصا بالسواقه، بلاحظها هاي الشغله، بلاحظها على يعني النسوان بشكل عام بسوقه. تحياتنا لكل خواتنا اللي بسمعونا، انه بتكون هي مثلا ماشي بشارع رئيسي وانت طالع من شارع فرعي، والله العظيم اذا ما بيكون بينك وبينها اقل اشي من 8 ل 14 ل 15 متر انا ما بفهم. فبتكون انت يعني هي ماشي على الشارع الرئيسي وانت بدك تطلع من الدخلة، فهي بالضبط هون وانت هون بتوكل زمور وانت ما الك دخل. طب انا بعيد، يعني مش معقول مش قادرة تقدري المسافة انه انت بتقدر تضلك ماشي دغري وانا بقدر اطلع من الشارع، احنا بعاد عن بعض والله، في بناتنا 5-6 متر. يا عمي انت بعيد عني وانا بعيد عنك. وبتعصب وبتلاقيها من قد يا عمي والله العظيم انا بعيد عنك. يعني المشكلة بتشوف انت انسان مصر على غباء، خلاص انت طالع من لفة انت مقدر انه في بينك وبينها 6-7-8 متر، يعني كثير بعاد. هي على يعني هي على مسرب وانت بعيد عنها مسرب او مسرب ونص، شو اكثر من هيك نسوي؟

0: معاكم مستمعينا الاعزاء نسمع هاي الرساله.
1: اقل حبيبي ابو الجتاوي.
0: هلا والله.
1: سعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: لا والمشكله على سواقه النسوان لما تروح تشتري سياره بقول لك استعمال بنت. طب ما هي مش مخلي لا جوره ولا مطب ولا بنكيت.
0: لا والله بديروا باله
1: ولا مسبات حرام ولا مخلي يشيل السياره. فانا لما يحكوا استعمال بنت بخاف اكثر.
0: لا لا في اشي يعني مرات انت بتحس في الاعلانات هاي اللي بتكون على بعض المواقع في اشي طبقي استخدام دكتور فانت بتحس في الدونية انه انا يعني انه هي استخدام دكتور فانت جاي تاخد اشي بعد استخدام دكتور مع انه الدكتور عادي ممكن يكون بيستخدم سيارة هاريها وعامل فيها 500 مليون قصة اوكي وممكن هو من هالعيادة للبيت ومن البيت لهالعيادة والسيارة مش مستهلكة بس انت بتشجعني عشان اشتريها انه يعني هي مش مش مش كثير مستهلكة ولا فيها مخاطبة طبقية انه استخدام دكتور انه يعني بروح اعرض على العيلة مثلا اقول لهم والله شريت سيارة استخدام طبيب. طبقية هاي طبقية يا اخوان ليه ليه يعني ايش الله يعطيهم العافية الدكاترة والله انا عارف انه كثير بتعبوا يا زمان والله اقسم بالله اخوي بدرس طب اني بشفق عليه من اول ما انا وعيت على الدنيا وهو بدرس يا زلمة من انا لما وعيت على الدنيا وهو بدرس والله العظيم يا اخوان اللي بدرسوا طب وبدهم يتخصصوا الله يكون بعونهم بقول لك ليش حالات الانتحار عاليه عند طلاب الطب الله يكون بعونهم يا زلمة شو دراستهم صعبه وشو اشياءهم صعبه بس برضو والله يا اخوان يعني ما تشوفوش تحطوا تشوفوش حالكم علينا بالاعلانات تحط لي استخدام دكتور مشان الله. طيب حبايبنا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا لكم جميعا لوجودكم معنا عبر هواء إذاعة عين اف ام دائما معي أنا أسامة الجيتاوي ضياء الرباب عن الإخراج الإذاعي الله يعطيك العافية يا أخونا ضياء وإن شاء الله دائما تظل منور بالأبيض أبو الحواري التحفة الفنية النادرة من ما منلاقيك بنص يعني بوسط البلد تحياتنا لك من الإخراج التلفزيوني وهاي تحياتي محدثكم أنا أسامة الجيتاوي الله معاكم بكرة ونشوفكم سلام
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد لدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق في مختلف المجالات. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية، وينبه إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. إرادة ملكية بتعيين عمر الرزاز وهند أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم، وإرادة ملكية بقبول استقالة سمير زيد الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم. محكمة أمن الدولة تحكم بالإعدام على مدان بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. بلاغ حكومي بعطلة رسمية في 16 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية. المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي مع نظيره الكولومبي ودياً عند 2 فجر الاثنين على استاد سناب دراغون في مدينة سان دييغو في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم 4 الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

待って待って。

بحبك مليون، حبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بت

يسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.